0: يوم المرأة الإماراتية. يوم المرأة الإماراتية. شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. معالي سارة الأميري.
1: في مجال العلوم والفضاء معالي سارة الأميري وزيرة التربية والتعليم، كانت سابقا رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، ومن القيادات اللي أشرفت على مشروع مسبار الأمل اللي وصل للمريخ. إنجاز ما كان بس علمي، كان رسالة واضحة: بنت الإمارات حلمها ما له حدود، والسماء أبدا ما توقف طموحها.

0: دانات من بلادي. فخورين بالإمارات.
1: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
0: فخورين بالإمارات.

عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبو ظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

0: ذوقك يستاهل الأفضل. أبوظبي أف أم.
1: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
2: مكالمتك ورقمك مسجلين
3: والشرطة بتتصرف معك.
4: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
5: أنت تأكدتي أصلاً أنها الحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
4: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
1: أمنكم مسؤولية. خلك حذر.
6: ألو،
7: السلام عليكم لأخت ريم، معاك عيسى من شركة التوصيل. عندنا طلب باسمك بس الدفع للأسف ما اكتمل، نحتاج تحدثين بعض بيانات البطاقة علشان نوصل لك إياها.
6: شركة توصيل؟ هي صح صح، البارحة أنا طالبة من الابليكيشن، بس ليش أحدث البيانات والمبلغ أصلاً خصم من عندي؟
7: صحيح، بس ما وصلنا وسوينا طلب استرجاع المبلغ لحسابك وبيوصل في ظرف يومين أو ثلاثة بالكثير، وإن شاء الله حالياً نازل تحديث فبتوصلت رسالة من البنك فيها رمز التحقق. أعطيني الرمز ونحدث لك الطلب على طول. ولا وفي هدية بعد.
6: دامتشي؟ أوكي، الموضوع في هدية. يا حلاتي،
8: شو هذا؟ تم خصم مبلغ 5000 من حسابي؟ أوف، ليكون هذا نصاب. يا الله، كيف صدقته؟ لا لا لا، لازم أتصرف. صح، أمان.
9: أختي ريم، اللي صار معاك للأسف منتشر هالأيام. النصابين يتصلون من أرقام محلية ويوهمون الناس أنهم من شركات معروفة، وتصادف أن الطالبة غرض عن طريق الأونلاين، ويمكن ما تكون صدفة.
6: معقولة؟ بس الصوت كان عادي وأنا ما شكيت أبد.
9: هذا أسلوبهم، ومتمرسين في أنشطتهم بعد، يستخدمون برامج عشان يطلعون بأرقام محلية وهمية. أي جهة رسمية ما تطلب رمز الـ OTP ولا بيانات البطاقة.
6: والله خلاص، من اليوم رايح ما بعد رقمي لأي حد.
9: وتذكري أن الجهات الحكومية والبنوك أو المؤسسات المالية والخدمية ما يطلبون من موظفينهم أنهم يتصلون ويطلبون رمز التحقق وأرقام سرية أو تحديث بيانات، فخلكم حذرين.
6: صدقك والله، وأنتوا بعد اللي تسمعونا خلكم حذرين.
1: أمنكم مسؤولية.

سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء مروان الحسني، مواري عبد الله، عيسى الجديدي، أمنكم مسؤولية، إخراج وليد سراب.

فخورين بالإمارات. من طيبة ناسها تهواها شمسها كل الدفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعذب نغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر. فخورين بالإمارات.

كل جديد وكل ما تحب تسمعه على موجتنا. الحكاية أحلى والأغنية أقرب، خلك قريب وخلك على موجة بوظبي.

نعيش اللحظة معاكم ونصنع الذكرى. الأغاني الجميلة والفن الأصيل، موجة غير، إحساس غير. خلك قريب واستمتع، كل لحظة أجمل مع أبوظبي FM.

حان الآن موعد آذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

والصلاة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: وضبي اف ام
1: لكل مكان نرافقكم على مدار الساعة.
2: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
3: تواريخ راسخة في محطات العمل النسائي المؤسسي في دولة الإمارات. في 8 فبراير عام 1973 تأسست جمعية نهضة المرأة الظبيانية، ينظر لها بأنها أول تجمع نسائي مؤسسي في دولة الإمارات. هي لم تكن جمعية بالمعنى التقليدي، هي في الحقيقة كانت بداية لمسار جديد، مسار يسعى إلى تعليم المرأة، محو الأمية وتطوير القدرات وتعزيز المشاركة الاجتماعية لبنات الوطن. ولكن سرعان ما تطورت تلك التحركات المؤسسية وتأسست بالتالي جمعيات مماثلة في مختلف إمارات الدولة.
4: فخورين بالإمارات.
5: إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها، فيها سلام وتسامح، قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم، تسكن القلب والروح، فداء الروح والعين.
4: فخورين بالإمارات.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمكم مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أنها الحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. النقاط المرورية.
4: يلا يلا يلا يا فطوم، تأخرنا، بزيد السرعة شوي عشان نوصل بسرعة. تمام،
5: هدي هدي يا نورة، السرعة الزايدة ما توفر وقت مثل ما تتوقعين، لكنها ممكن تكلفك مخالفة أو حتى حادث لا سمح الله.
4: أقول لك الشارع فاضي، ربطي حزامك ولا نزلك.
5: وايد حوادث صارت في شوارع كانت فاضية. المشكلة مو في الزحمة، المشكلة في الاستهتار وعدم الالتزام بالقوانين.
4: زين لا عاد إلا تراها مخالفة وخلاص.
5: ها شفتي كيف تتحرينا مخالفة والسلام. لا حبيبتي، كل مخالفة جسيمة ممكن تضيف لك نقاط مرورية على ملف السايق،
6: ومع تراكم النقاط المرورية هاي تزيد العقوبات والإجراءات وممكن توصل لسحب الليسن.
4: ها سحب الليسن؟ وشو بعد هاي الأشياء اللي تسبب هالنقاط؟
5: عندك تجاوز السرعة، استخدام الهاتف أثناء القيادة، تجاوز الإشارة الحمراء، وعدم ترك مسافة أمان، والقيادة بتهور، وكل هالمخالفات ممكن تزيد لك النقاط المرورية.
4: استخدام الهاتف أثناء القيادة، تدرين؟ بصراحة وايد مرات أرد على الرسائل وأنا أسوق.
5: وهني الخطورة يا نورة، ثانية وحدة تنشغلين فيها عن الدرب ممكن تغير حياة إنسان بالكامل أو تكلفه نفسه لا سمح الله. الالتزام بالقانون مو بخوف من المخالفة بس، لكن عشان نحافظ على الأرواح والممتلكات العامة.
4: والله صدقتي، وأنا أصلاً مقتنعة إن هالقوانين ما حطوها إلا حق سلامتنا وسلامة غيرنا.
5: خلي هدفك إنك توصلين بأمان، مو بتوصلين بسرعة.
4: لا لا لا لا لا لا لا، خلاص إن شاء الله من اليوم أوعج، لا سرعة زايدة ولا موبايل وقت السواقة، أوعج.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي. أداء هيا القايدي، دكتورة أسماء النعيمي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
7: صباحكم ومساكم أجمل مع أبوظبي FM.

المتعة تبدأ من بوظبي اف ام. لا تغير الموجة، ارفع الصوت.

المتعة تبدأ من قلب العاصمة، من أبوظبي FM. صوتي ونسك طول اليوم، تجمع الذوق والمتعة والإحساس. أبوظبي FM.

0: خلك قريب.
1: جيتك بقلبي وعد بلاه يا قلبي.
0: واستمتع بضبي اف ام صوت الملاعب.
2: محاولة ملعوبة والكرة بتتحط بشكل حلو. الله الله يا فنان الله يا جول.
0: برنامج صوت الملاعب على أبو ظبي اف ام يأتيكم بالرصد والتحليل الكروي طوال منافسات ومباريات دوري أدنوك للمحترفين على أبو ظبي اف ام صوت الملاعب.

0: عام دراسي جديد.
1: عيالنا ليلة المدرسة، يلا عشان تنام، ما فيني نوم الصبح، يلا قوم، ما أقدر أقوم، في السيارة يالس نعسان، يوصل المدرسة ويشوف ربعه البطارية فول تشارج في ثواني، والتحديث الجديد بعد. كل عام وانتو بخير.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.
2: القيادة التي آمنت بالإنسان.
3: منذ تأسيس دولة الإمارات حظيت المرأة بدعم استثنائي من القيادة الرشيدة التي آمنت بأن بناء الوطن يبدأ ببناء الإنسان، واليوم تواصل المرأة الإماراتية مسيرتها بثقة، متسلحة بالعلم والكفاءة والفرص المتكافئة.
2: يوم المرأة الإماراتية.
4: يوم المرأة الإماراتية.
2: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. آمنة القبيسي.
5: في الرياضة وتحديداً في سباقات السيارات تألقت آمنة القبيسي، أول إماراتية تتسابق في سباقات الفورمولا. دخلت مجال كان يعتبر صعب على النساء، لكنها أثبتت أن الشجاعة والإصرار أهم من التوقعات.
6: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والألماس.
2: دانات من بلادي. فخورين بالإمارات.
7: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
2: فخورين بالإمارات.

0: التربية قيم نعيشها وأخلاق تبنى فينا، رسائل ونصايح تنور لنا دروب النجاح. رسائل تربوية مع أحمد العبيدلي.
1: من الأشياء المضرة اللي ممكن نسويها السهر. السهر يؤثر على التركيز والنشاط خلال يومك بالمدرسة بشكل سلبي، غير أضراره الصحية عليك. احرص على أنك تنام دائما من وقت. الطالب اللي ينام بشكل ممتاز يكون نشيط وقادر على التركيز والمشاركة. كل لحظة أجمل مع بوظبي FM.

أفتح يوم كتاب يحمل معاني اسمك، حلفت عمري ما أشوف صورة ملامح فيها من رسمك، وحلفت إني ما أفتح يوم كتاب يحمل معاني اسمك.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبو ظبي أف أم.
2: شفته وروح خاطري مشحوني عني بعيد وصورته في عيوني والناس ما تدري عن مياني.

0: شكراً.
1: من عبق الماضي إلى وروع الأغاني

0: من قلب العاصمة نوصل لكم أجمل الأوقات. أبوظبي FM.
1: السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي والشوق لها في كل حزة ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يبت طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها وتحس إن راسك يلمس الغيم لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب وفيها نحب وهي نبض حياتنا ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

أحياناً لا تكون الذكريات هي الشيء الوحيد الذي نعود به إلى المنزل. ومع بداية العام الدراسي احرصوا على صحة أطفالكم واستعدادهم للعام الجديد، من السعال والحمى إلى الفحوصات الدورية. عيادات هيلث بلس للأسرة هنا لرعاية عائلتكم. زورونا في البندر، قرية الفرسان أو جزيرة السعديات، أو اتصلوا بنا على 650-30-35. هيلث بلس للأسرة جزء من M42.

نبض الإمارات وصوت الحياة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM.

خدمة توكيل لإصدار الوكالات الفورية من دائرة القضاء أبوظبي، متوفرة عبر التطبيق الذكي ومتاحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ومن دون الحاجة للاتصال المرئي أو حجز المواعيد المسبقة. حمل تطبيق دائرة القضاء من أبل ستور أو جوجل بلاي وأنجز وكالتك الآن.

نعيش اللحظة معاكم. ونصنع الذكرى. ولا مغربي هواكم. أبوظبي FM.

0: لمدة 10 أعوام. يفخر مركز إمبريال كوليج لندن للسكر والغدد الصماء بخدمة مجتمعنا من فرع مدينة زايد الرياضية، واليوم نرحب بكم في مقرنا الجديد في ويست ياس لنقدم لكم نفس الخبرات الموثوقة والرعاية العالمية التي تعرفونها في موقع أكثر تميزاً وراحة. مركز إمبريال كوليج لندن للسكر والغدد الصماء، رعاية عالمية المستوى، الآن في ويست ياس. للحجز اتصلوا على 877.
1: اربح احدى 5 بطاقات هدايا بقيمة 50,000 درهم من ريم مول. ما عليك سوى انفاق 200 درهم من الان وحتى الاول من نوفمبر، وادخل السحب على فرصة للفوز. تطبق الشروط والاحكام. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة ريم مول.ae.

0: الأغاني اللي تحبها
1: وانا اتفرج على حبك وسادي
0: والبرامج اللي تنتظرها كلها على أبوظبي FM.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM

0: شريكة في الإنجاز.
1: في المؤسسات الحكومية والخاصة، في التعليم والصحة والإعلام والاقتصاد والتكنولوجيا، تسجل المرأة الإماراتية حضوراً فاعلاً ومؤثراً، مؤكدة أن النجاح يتحقق عندما تتكامل الجهود لخدمة الوطن.
0: يوم المرأة الإماراتية. شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. معالي نور الكعبي.
2: ومع شخصية لها بصمة كبيرة في الإعلام والثقافة، معالي نور الكعبي وزيرة الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية، تولت منصب وزيرة الثقافة والشباب سابقاً، واشتغلت على تعزيز حضور الإمارات في الصناعات الإبداعية، كانت وراء دعم فنانين كتاب ومبدعين، وشاركت أيضاً في تأسيس مشاريع إعلامية عالمية من أبوظبي. شخصية قيادية بروح شبابية وقلب قريب من الجمهور.
3: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والالماس.
0: دانات من بلادي. فخورين بالإمارات.
4: من طيبة ناسها تهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
0: فخورين بالإمارات.

0: كلمة استكثرك وقتي علي وهداك عدد زماني كل ما طار هو
1: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: أهوبي أف أم 90 أف أم خلها دوم في البال.

التطبيق الذكي لدائرة القضاء في أبوظبي يوفر لكم خدمات الاستعلام والاطلاع على ملفات القضايا والنيابة والملفات المالية وتقديم ومتابعة الطلبات وخدمات الإيداع وسداد الغرامات والاطلاع على وثائق الخدمات العدلية وغيرها المزيد. حمله الآن من أبل ستور أو جوجل بلاي. دائرة القضاء أبوظبي، تجربة قضائية عدلية تفاعلية مبتكرة.

0: من إذاعة أبوظبي، نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا. خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM.

0: يمنحك ريمول فرصة الفوز بحصتك من بطاقات هدايا بقيمة 250 ألف درهم. أنفق 200 درهم من الآن وحتى الأول من نوفمبر وادخل السحب للفوز بإحدى 5 بطاقات هدايا بقيمة 50 ألف درهم. ارتقي بأسلوب حياتك في ريمول. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة ريمول.ae.
1: القيادة العامة لشرطة أبو ظبي.
2: مكالمتك ورقمك مسجلين
3: والشرطة بتتصرف معك.
4: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
5: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
4: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
1: أمنكم مسؤولية. ثواني تصنع الفرق.
6: سعيد خفف شوي، والله كأنك تراحك حد. السيارة اللي قدامنا وايد قريبة.
7: ما عليك، أنا دائما سريع في ردة الفعل، من يوقف بوقف وراه على طول.
6: هاي المشكلة، ترى مو بكل مرة بتسلم. لو فجأة مسك بريك شو بتسوي؟
7: بو بو بو بو بو. شفت كان بيصير شيء الحين.
6: لو ما كنت منتبه كان دعمناه. شفت ليش أقول لك خل بينك وبين اللي قدامك مسافة أمان كافية؟ لو ما كنت منتبه كان دعمناه. يا سعيد غفلتك ممكن تكلف أكثر من تصليح السيارة ويمكن تضيع حياة إنسان.
7: صح كلامك، والله لازم أغير هالعادة، السلامة أهم من الوصول.
6: بالضبط يا سعيد، خلك واعي واترك مسافة أمان.
8: ثانية واحدة ممكن تغير كل شيء، خلك واعي وخلك بأمان.
1: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي. أداء ياسر الغداني، عيسى الجديدي، منصور الغساني. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
9: صباحكم ومساكم أجمل مع أبوظبي FM.

المتعة تبدأ من بوظبي اف ام. لا تغير الموجة، ارفع الصوت.

ابتداء من 14 من أغسطس كونوا على الموعد مع عودة المنافسات الكروية في دور أدنوك للمحترفين النسخة 19 على برنامج صوت الملاعب من أبوظبي FM.

0: المرأة هي خط الرجل وأمه وزوجته، وكل ما بادربت من جميل ومن عمل يرفع الرأس ويخرب المواطن أو تخرب الدولة، وهذا شرف، شرف للدولة وشرف لأبنائها وأبويها وأسلاف كذا.
1: الثامن والعشرون من أغسطس، من يوم واحد إلى شهر كامل. في الثامن والعشرين من أغسطس لا تقف الإمارات أمام مناسبة عابرة في رزنامة وطنية، وإنما تقف أمام حكاية وطن وحكاية امرأة تنتسب إلى هذا الوطن، امرأة كانت حاضرة منذ البدايات في البيت، في الأسرة، وفي كل تفاصيل الحياة. هي التي تربي وتنمي. ثم جاءت نهضة الوطن، فلم تكن المرأة أبدا على هامش الحكاية، كانت في قلبها من البداية. ومع كل خطوة خطتها الدولة نحو الأمام، كانت ابنة الإمارات تخطو معها كذلك من البدايات وحتى دولة المؤسسات. بالعودة إلى التاريخ، نجد أن ملامح العمل النسائي المؤسسي بدأت مبكراً. في فبراير عام 73 تأسست جمعية نهضة المرأة الضبيانية، كانت واحدة من البدايات المهمة لتنظيم العمل النسائي في الدولة. ثم جاءت المحطة الأبرز في عام 75. في ذلك العام تأسس الاتحاد النسائي العام برئاسة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة العليا لمؤسسة التنمية الأسرية، ورئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، أم الإمارات. ليشكل الاتحاد مظلة وطنية للعمل النسائي، ويقود مسيرة طويلة من التمكين والدعم والتطوير. منذ ذلك التاريخ لم يعد العمل من أجل المرأة مجرد مبادرات متفرقة، بل أصبح مشروعاً وطنياً متكاملاً، مشروعاً يهدف إلى تمكين المرأة وتعزيز حضورها وتمثيلها محلياً وعربياً وكذلك دولياً، ويتولى دراسة قضايا المرأة وفتح الطريق أمامها لتكون شريكاً كاملاً وفاعلاً في التنمية. واليوم وبعد أكثر من 5 عقود على تلك المسيرة، لا تزال حكاية النجاح مستمرة، لكنها لم تعد حكاية الوصول إلى الفرصة فحسب، بل حكاية صناعة المستقبل. ثقة القيادة كانت هي البداية. منذ سنوات الاتحاد الأولى كانت المرأة الإماراتية محطة ثقة القيادة، ثقة لم تبقى في الكلمات، بل تحولت إلى مواقع ومسؤوليات وقرارات. في عام 83 على سبيل المثال اختيرت الدكتورة عائشة السيار لتكون أول وكيل وزارة من المرأة الإماراتية. وفي عام 2004 شهدت دولة الإمارات تعيين أول وزيرة في تاريخها، معالي الشيخة لبنى القاسمي، التي تولت آنذاك وزارة الاقتصاد والتخطيط. ثم جاءت محطة جديدة، محطة العمل البرلماني. في عام 2006 ومع أول تجربة انتخابية لنصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، دخلت المرأة الإماراتية إلى التجربة البرلمانية بقوة. وفي عام 2015 وصلت معالي الدكتورة أمل القبيسي إلى رئاسة المجلس الوطني الاتحادي، وهي التي كانت في عام 2006 أول سيدة تنتخب في التجربة البرلمانية الإماراتية. محطات تاريخية متنوعة تؤكد أن المرأة الإماراتية لم تكن حاضرة في المؤسسة التشريعية فحسب، بل وصلت إلى أعلى المواقع. في عام 2019 على سبيل المثال رفعت نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50%. نصف المقاعد، لأن نصف المجتمع حاضر في صناعة القرار.
2: نحن عندنا المرأة تمثل أكثر من 50%، هي الأم والمربية وهي الأخت وهي الزوجة وهي المبروكة وهي المعلمة. ففي مواصفات جميلة فيكم، ما نقدر نهمش 50% أو 52% من مجتمع دولة الإمارات، مع أنها المرأة عندها الكفاءة اليوم وأثبتت أنها مقتدرة.
1: هذه النتائج ما كانت لتتحقق لولا الدعم القيادي. وبلغة الأرقام، وفقاً لتقرير الفجوة بين الجنسين عالمياً لعام 2025 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، تتصدر دولة الإمارات دول المنطقة في المؤشر الفرعي للمشاركة السياسية للإناث بنسبة تزيد على 37%، كما تشكل نسبة النساء في المناصب القيادية الاتحادية 63%، أي ما يقارب ثلثي المناصب القيادية في الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات، كما ورد في الموقع الإلكتروني لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين. رؤية وطنية تتوجه نحو آفاق أوسع، كما في رؤية 50-50، الرؤية التي ارتبطت بسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك والتي أطلقت في عام 2025، رؤية تضع المرأة الإماراتية في قلب المستقبل من خلال تأمين جودة الحياة وتكافؤ الفرص والابتكار، إلى جانب الريادة في القطاعات المستقبلية وتعزيز حضور ابنة الإمارات دولياً، هو التزام وطني استراتيجي لتمكين المرأة الإماراتية واستشراف مسيرتها حتى عام 2075. التمكين أصبح سياسة وطنية، ومع تطور التجربة انتقلت مسيرة تمكين المرأة من الإنجازات الفردية إلى الرؤية الوطنية الشاملة. في مارس عام 2015 أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة في دولة الإمارات، وفي أغسطس عام 2023 جاءت مرحلة جديدة، إطلاق السياسة الوطنية لتمكين المرأة في دولة الإمارات والتي تستمر حتى عام 2031، سياسة تؤكد أن تمكين المرأة في الإمارات ليست محطات متنوعة، بل هو مسار مستمر نحو المستقبل. واليوم في 28 من أغسطس من عام 2026، لا تحتفي الإمارات بما حققته المرأة الإماراتية فقط، بل تحتفي بما يمكن أن تحققه في المستقبل. شهر كامل من الاحتفاء ومسيرة تمتد نحو المستقبل تحت شعار واضح: بنظهر الأقوى والأفضل، لأن ابنة الإمارات حين تجد الثقة تصنع الإنجاز، وحين تجد الدعم تتجاوز الممكن، وحين تنتمي إلى وطن آمن بقدراتها منذ البداية فإنها لا تسأل أين مكاني، وإنما تصنع مكانها وتفتح الطريق لمن يأتي بعدها. شكراً للوطن الذي آمن بالمرأة، وشكراً للقيادة الرشيدة التي تدعم المرأة، وشكراً لأم الإمارات. مسيرة لم تمنح المرأة الإماراتية الفرصة فحسب، وإنما منحتها الثقة لتكتب بنفسها أجمل صفحات الإنجاز في أجمل الأوطان.
2: أريد بهذا اليوم المبروك، وكل عام وأنتم طيبين إن شاء الله، أريد من خلالكم من هذا المنبر تسلموا لي على أمهاتكم، وتسلموا لي على أمهات أمهاتكم المبروكات.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في روحنا، أكيد هي تسكن الروح، هي روح الروح، لو نسير وين ما نسير حبها راسخ تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس، جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير، فخورين بالإمارات.
3: سما الأمجاد بمحمد تسامت باسم حامي الدار، فخر البلاد زاك جداد ذخر وسناد وسنافي، نعم نايد مثل زايد وفي الكايد أسد مغوار، وله نظرة ومن صغره على الفطرة نعم وافي.

0: التربية قيم نعيشها وأخلاق تبنى فينا، رسائل ونصايح تنور لنا دروب النجاح. رسائل تربوية مع أحمد العبيدلي.
1: النجاح في المدرسة مو بس بالدرجات اللي تحصل عليها، النجاح يكون بعد بالأخلاق الحميدة والاحترام والتعاون وحب الخير للآخرين. خلك طالب متميز بعلمك وأخلاقك وتكون قدوة حسنة لغيرك.
2: أبو ظبي أف أم.
3: عليك منع سفر، حجز مركبات أو إجراء تنفيذي آخر مرتبط بسداد، ادفع مستحقاتك عبر خدمة إيداع الأمانات المتاحة على مدار الساعة في التطبيق الذكي لدائرة القضاء أبوظبي أو الموقع الإلكتروني، ليتولى الذكاء الاصطناعي إصدار قرارات الإلغاء تلقائياً. دائرة القضاء أبوظبي، تجربة قضائية عدلية تفاعلية مبتكرة.

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل، أبو ظبي.

اربح احدى خمس بطاقات هدايا بقيمة 50,000 درهم من ريم مول. ما عليك سوى انفاق 200 درهم من الان وحتى الاول من نوفمبر، وادخل السحب على فرصة للفوز. تطبق الشروط والاحكام. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة ريم مول.ae.

0: اشكروني يا حبيبي السلام انا عارف اشكروني والله
1: لا تغير الموجة المتعة تبدأ من بوظبي

0: في أعوام يفخر مركز إمبريال كوليج لندن للسكر والغدد الصماء بخدمة مجتمعنا من فرع مدينة زايد الرياضية، واليوم نرحب بكم في مقرنا الجديد في ويست ياس لنقدم لكم نفس الخبرات الموثوقة والرعاية العالمية التي تعرفونها في موقع أكثر تميزا وراحة. مركز إمبريال كوليج لندن للسكر والغدد الصماء، رعاية عالمية المستوى، الآن في ويست ياس. للحجز اتصلوا على 877.
1: بنت زايد. آمن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه بأن المرأة نصف المجتمع وشريكة أساسية في التنمية، واليوم تجسد المرأة الإماراتية تلك الرؤية في كل إنجاز تحققه وكل بصمة تتركها في مسيرة الوطن.
2: يوم المرأة الإماراتية. شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي.
3: الدكتورة حصة العتيبة.
4: الدكتورة حصة العتيبة سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الاتحاد السويسري وإمارة لختنشتاين، أول سيدة تتقلد منصب سفير مكرر، وأول سيدة سفيرة في تاريخ الفاتيكان. وكانت الدكتورة حصة العتيبة والشيخة نجلاء القاسمي أول سيدتين في تاريخ الدولة يتقلدان منصب سفير في الخارج عام 2008. وتعد الدكتورة حصة العتيبة أول سيدة سفيرة في تاريخ الفاتيكان شغلت منصب سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الاتحاد السويسري منذ عام 2022، كما تقلدت العديد من المناصب في وزارة الخارجية، منها منصب سفيرة الدولة لدى هولندا بين 2019 حتى 2022، وسفيرة الدولة لدى إسبانيا بين 2008 حتى 2019. نالت وسام الاستحقاق المدني من قبل مملكة إسبانيا عام 2019 تقديراً لجهودها في تعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين.
5: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والألماس.
2: دانات من بلادي.
6: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
7: منذ عام 2015 أصبح تاريخ 28 من أغسطس يوما سنويا للمرأة الإماراتية، وفي هذه السنة لا يكون الاحتفاء في يوم واحد وإنما على مدى شهر كامل حتى 28 من سبتمبر، وتحت شعار واضح بنظهر الأقوى والأفضل. هنا يمكن نفهم الحكاية بشكل مختلف. المرأة الإماراتية لم تبدأ رحلتها عندما وصلت إلى الفضاء، ولا حتى عندما أصبحت وزيرة أو طبيبة أو مهندسة. الحكاية بدأت مبكرا بكثير، ولهذا حينما نحتفي بالمرأة الإماراتية لا نحتفي فقط بما وصلت إليه، وإنما نحتفي بأنها كانت منذ البدايات الأولى جزءا من الطريق الذي أوصل الإمارات إلى ما هي عليه اليوم.
8: فخورين بالإمارات. من طيبة ناسها، تهواها، شمسها كل الدفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر، جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعذب نغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان، وللزمان.

خدمة توكيل لإصدار الوكالات الفورية من دائرة القضاء أبو ظبي متوفرة عبر التطبيق الذكي ومتاحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ومن دون الحاجة للاتصال المرئي أو حجز المواعيد المسبقة. حمل تطبيق دائرة القضاء من أبل ستور أو جوجل بلاي وأنجز وكالتك الآن.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: هيا تفضل علينا،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

أحياناً لا تكون الذكريات هي الشيء الوحيد الذي نعود به إلى المنزل. ومع بداية العام الدراسي احرصوا على صحة أطفالكم واستعدادهم للعام الجديد، من السعال والحمى إلى الفحوصات الدورية. عيادات هيلث بلس للأسرة هنا لرعاية عائلتكم. زورونا في البندر، قرية الفرسان أو جزيرة السعديات، أو اتصلوا بنا على 650-30-35. هيلث بلس للأسرة جزء من M42.

كل لحظة أجمل مع بوظبي FM.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: في ملف تمكين المرأة في الإمارات هناك حقيقة أساسية في التجربة الإماراتية. نجاح المرأة لم يقدم يوماً باعتباره مواجهة مع الرجل أبداً، هي شراكة. فالأسرة هي الحاضنة الأولى، والمجتمع هو البيئة، والمؤسسات تفتح الفرص للجميع، والقيادة تصنع السياسات وتمنح الثقة لأبنائها وبناتها، والمرأة تحول كل ذلك إلى عمل وإنجاز. لهذا نحتفي بهذا اليوم في معان تتجاوز الاحتفاء، وإنما نحتفي بمنظومة مؤسسية وطنية صنعت النجاح طوال أكثر من 5 عقود، لتبقى المرأة الإماراتية دوما محل التقدير والثقة وشريكة الإنجاز.
2: فخورين بالإمارات. إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها. فيها سلام وتسامح، قادتها صفات استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها: من الصحراء إلى الفضاء، وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداها الروح والعين. فخورين بالإمارات.

عام دراسي جديد مع بداية العام الدراسي، أمورك جاهزة والكتب مرتبة والمنبه يعلن موعد النشاط اليومي الصباحي، لكن لأولياء الأمور وللمعلمين والمعلمات نقول خلكم قريبين من الطلاب والطالبات، اسألوهم عن يومهم، اسمعوا أسئلتهم وشجعوهم، لا تخلون الواجبات هي الهدف، اكتشفوا تفاصيل تجاربهم مع الدراسة والمواد ونموا مهاراتهم ومواهبهم. يمكن بين الطلاب مشروع موهوب يحتاج اللي يكتشفه. عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

0: التربية قيم نعيشها وأخلاق تبنى فينا، رسائل ونصايح تنور لنا دروب النجاح. رسائل تربوية مع أحمد العبيدلي.
1: إذا واجهت شيء في المدرسة استصعب عليك حله، لا تتردد، اطلب المساعدة من المعلم أو الوالدين. السؤال أبداً مو بضعف، السؤال خطوة ذكية للتعلم والتطور.
0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي،
2: مكالمتك ورقمك مسجلين
3: والشرطة بتتصرف معك.
4: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
5: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
4: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. قابل للاشتعال.
6: يا الله شو هالحر.
7: هي والله ما تعرفي له الجو، مرة حار ومرة بارد.
6: شو هذا شمة؟ معطر جو؟ ليش مخلتنا في السيارة؟
7: عادي، حق الجو وتغيير الريحة في السيارة.
6: عادي؟ لا يا شمة، هذه العلبة خطيرة إذا تمت في السيارة، خصوصا في فترة الصيف.
7: شو بلاش، ترى العلبة مسكرة.
6: حتى لو كانت مسكرة، الحرارة داخل السيارة ترتفع بشكل كبير وتتأثر.
7: أوف، لهالدرجة؟
6: هي نعم، حتى ولاعات الغاز وعبوات رش الألوان وبعض المواد الكيميائية، هذه كلها تتأثر بالحرارة. تخيلي أنك موقفة السيارة تحت الشمس ساعات طويلة، ترى الحرارة توصل لمستويات عالية جدا.
7: والله ما كنت أعرف هالمعلومة.
6: عشان كذي لازم ما نخلي أي مواد قابلة للاشتعال في السيارة، خصوصا في فترة الصيف.
7: صح كلامك يا مريم، السلامة أهم من كل شيء.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء هيا القايدي، مواري عبد الله. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

مستمعينا الكرام، تنضم الآن إذاعة أبوظبي وإذاعة إمارات FM إلى إذاعة القرآن الكريم من أبوظبي في بث موحد للفترة الدينية المصاحبة لنقل شعائر خطبتي صلاة الجمعة.

0: هنا إذاعة القرآن الكريم من أبوظبي، يتلو على مسامعنا الآن القارئ عبد الله الهاشمي ضمن برنامج الحناجر المواطنة بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة ما يتيسر له من آيات الله البينات.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا علينا القارئ عبد الله الهاشمي ضمن برنامج الحناجر المواطنة بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة ما تيسر له من آيات الله البينات.

0: آمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من أبو ظبي، قرآن يتلى آناء الليل وأطراف النهار.

0: فقال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه. رواه مسلم.
1: هنا إذاعة القرآن الكريم من أبو ظبي. أيها الإخوة المؤمنون، حان الآن موعد أذان الظهر.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: أذن لي صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبو ظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت. هنا إذاعة القرآن الكريم من أبو ظبي.

إذاعة القرآن الكريم من أبوظبي، قرآن يتلى آناء الليل وأطراف النهار.

0: من أعمال يوم الجمعة.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة ولبس من أحسن ثيابه ومس من طيب إن كان عنده ثم أتى الجمعة فلم يتخط أعناق الناس ثم صلى ما كتب الله له ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يفرغ من صلاته كانت كفارة لما بينها وبين جمعته التي قبلها. رواه أبو داود في سننه.
0: من أعمال يوم الجمعة.

0: نبقى الآن وإياكم مستمعين الكرام مع تلاوة بصوت القارئ رعد الكردي وما يتيسر له من آيات الله البينات.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن

0: صدق الله العظيم.
1: رتل علينا القارئ رعد الكردي ما تيسر له من آيات الله البينات.

0: هنا إذاعة القرآن الكريم من أبوظبي. ننتقل بكم الآن أعزائي المستمعين في إذاعة خارجية، وذلك لنقل شعائر خطبتي صلاة الجمعة.
1: محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدينا ومستمعينا الكرام عبر سائر القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية بدولة الإمارات العربية المتحدة، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته. نحييكم ومرحب بكم في هذا البث المباشر من صلاتي وخطبتي الجمعة، حيث استأتيكم خطبة الجمعة لهذا اليوم بإذن الله تعالى تحت عنوان الله العدل، يلقيها فضيلة الشيخ الدكتور خليفة الظاهري ويرفع على مسامعين الأذان.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

أشهد أن محمد رسول الله.

حي على الصلاة، حي على الفلاح.

الحمد لله، الحمد لله الحكم العدل ذي الطول والفضل، ونشهد أن لا إله إلا الله وأن سيدنا ونبينا محمدا رسول الله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. قال جل في علاه: اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها المؤمنون، خطبتنا اليوم عن معنى إذا استقر في القلب ملأه طمأنينة، وإذا تمكن من النفس أورثها سكينة، وإذا خالط الروح أشرقت ثقة بربها وحسن ظنها بخالقها. حديثنا عن الله العدل سبحانه، هو العدل في قضائه، والله يقضي بالحق، وهو العدل في جزائه، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. فالعدل ميزان الله في كونه، وضعه لحفظ حقوق خلقه. قال جل شأنه: والسماء رفعها ووضع الميزان، وبالعدل أرسل رسله وأنزل كتبه. فقال سبحانه: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وأمر عباده بالعدل في الأقوال والأفعال وفي كل الأوقات والأحوال. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط. فاجعلوا العدل منهجا في حياتكم، وابدأوا في ذلك بأنفسكم، حاسبوها بصدق، وأنصفوا منها بحق. قال عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان، ومنها الإنصاف من نفسك. والزموا العدل في أسركم ومع أهليكم وأولادكم، فليقدر أحدكم جهد زوجته وليؤدي حقها، ولا يؤاخذها بخطأ عابر يصدر منها، ولا ينسى جميل فعلها، ولتقابله هي بالوفاء وحسن العشرة. فربنا عز وجل يقول: ولا تنسوا الفضل بينكم، واعدلوا عباد الله بين زوجاتكم، أدوا إلى كل واحدة منهن حقها، واحفظوا لها كرامتها، فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. واحذروا وعيد نبيكم صلى الله عليه وسلم القائل: من كان له امرأتان يميل لأحدهما على الأخرى، جاء يوم القيامة أحد شقيه مائل. وتحروا العدل في تعاملكم مع أولادكم، في عطائكم واهتمامكم، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. واصطحبوا العدل في ميدان العمل، بأن يعدل الموظف في وظيفته فيوفيها كامل حقها، كما يحب أن يستوفي كامل حقه منها، ولا يتوانى في بذل جهده والإخلاص في عمله، ليظفر ببشرى ربه: إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. وما أحسن قول الشاعر: ومن يفعل الخير لا يعدم جوازيه، لا يذهب العرف بين الله والناس.
وإنا مما يجمع صور العدل في معاملاتنا أن نؤدي إلى الناس ما نحب أن يؤدوه إلينا. فقد سأل أحد الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: نبئني بعمل يقربني من الجنة ويباعدني من النار. فقال صلى الله عليه وسلم: تعبد الله لا تشرك به شيئا.

0: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فيا أيها المؤمنون، إن من كمال عدل الله ورحمته أنه لم يجعل المؤاخذة قبل الحساب ولا الجزاء قبل الميزان، فقال سبحانه: إنا إلينا إيابهم ثم إنا علينا حسابهم، فيحاسب عباده بالقسط، لا يظلم أحدا ولا يبخس عملا ولا يضيع سعيا. قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. سبحانه ما أعدله، لا يحمل المسيء فوق إساءته، بل ربما غفرها له برحمته. تأملوا معي هذا الحديث النبوي الشريف: إن الله يدني المؤمن فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم نعم أي ربي، حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك قال: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فيعطى كتاب حسناته، فسبحانك ربنا ما أحلمك، وسبحانك ما أكرمك، وسبحانك ما أرحمك. لا تنقص محسنا من حسناته، فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه. وتتفضل بأن تشكر له سعيه وتوفيه أجره وتعظم جزاءه وتضاعف ثوابه. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. فاطمئنوا عباد الله لعدل ربكم وفضل خالقكم، والزموا العدل في أقوالكم وأفعالكم وفي جميع أحوالكم. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة الأكرمين. اللهم ارزقنا العدل في أقوالنا وأفعالنا، ويسر أمورنا، واشرح صدورنا، ووسع أرزاقنا، واغفر لآبائنا وأمهاتنا، وبارك في ذرياتنا. اللهم أدم على دولة الإمارات عزها ونصرها واستقرارها وازدهارها وخيرها ورخاءها. اللهم احفظ الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة بحفظك، وكن له عونا وسندا، وبارك في عمره وعمله. اللهم وفقه ونوابه وإخوانه حكام الإمارات وولي عهده الأمين لما تحبه وترضاه. اللهم ارحم الشيخ زايد، اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ راشد وشيوخ الإمارات الذين انتقلوا إلى رحمتك، وادخلهم بفضلك فسيح جناتك، واشمل شهداء الوطن برحمتك وغفرانك. اللهم ارحم المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. عباد الله، اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، وأقم الصلاة.
1: الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر.

0: تراصوا. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط

0: رزقكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: رب اغفر لي وارحمني وهدي ربي. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط

0: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
2: نرحب بكم مجددا مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من أبوظبي. كنا معكم في نقل حي ومباشر لشعائر خطبتي صلاة الجمعة، ونعود بكم الآن إلى استوديوهاتنا بإذاعة القرآن الكريم من أبوظبي. تنفصل الآن إذاعة أبوظبي وإذاعة إمارات FM عن إذاعة القرآن الكريم من أبوظبي بعد أن نقلنا لكم شعائر خطبتي صلاة الجمعة.

الحمد لله أرى كل ما أرى حاجة في هذه الدولة أو في أرجاء هذه الدولة في أي جزء منها أجد ما يسر الخاطر وأجد ما يستحق الفخر والافتخار في كافة المجالات.

شعب دولة الإمارات شعب يستحق كل الخير ويستحق كل ما يقال عنه من مقال مشرف.

إننا نشكر الله سبحانه وتعالى بأن من علينا نعمة الأمن والاستقرار والرخاء، وأصبحت دولنا من الدول الرائدة في مجال التنمية والبناء والرخاء الاقتصادي.

يا ربي اغفر ذنوبي، يا ربي واستر عيوبي، بالسر والجهر أدعو وأنت رب.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: تواريخ راسخة في محطات العمل النسائي المؤسسي في دولة الإمارات. في 8 فبراير عام 1973 تأسست جمعية نهضة المرأة الظبيانية، ينظر لها بأنها أول تجمع نسائي مؤسسي في دولة الإمارات. هي لم تكن جمعية بالمعنى التقليدي، هي في الحقيقة كانت بداية لمسار جديد، مسار يسعى إلى تعليم المرأة، محو الأمية وتطوير القدرات وتعزيز المشاركة الاجتماعية لبنات الوطن. ولكن سرعان ما تطورت تلك التحركات المؤسسية وتأسست بالتالي جمعيات مماثلة في مختلف إمارات الدولة.
2: طموح يلامس السماء.
3: لم تعد طموحات المرأة الإماراتية تقف عند حدود معينة، بل وصلت إلى مجالات الفضاء والعلوم المتقدمة والابتكار والذكاء الاصطناعي، حاملة اسم الإمارات إلى آفاق جديدة من التميز والريادة.
2: يوم المرأة الإماراتية.
4: يوم المرأة الإماراتية.
1: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي.
5: مروة العقروبي.
6: مروة العقروبي أول إماراتية وعربية بمجلس أمناء المجلس الدولي لكتب اليافعين. انتخب المجلس الدولي لكتب اليافعين بسويسرا مروة العقروبي رئيس المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، عضواً بمجلس أمناء المجلس الدولي لكتب اليافعين، لتكون أول شخصية إماراتية وعربية تختار ضمن مجلس الأمناء المعني بمتابعة التبرعات الخاصة والحملات التي ينظمها المجلس لدعم وتوفير الكتب ووسائل المعرفة للأطفال في عدد من المناطق حول العالم. وأسهمت مروة كذلك في إنجاح مبادرة كان يا مكان الهادفة إلى توفير كتب ذات جودة عالية للأطفال المحرومين.
7: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والالماس.
1: دانات من بلادي.
2: فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يبت طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات
1: فخورين بالإمارات.

0: الصوت والله وخلك على موجة بوظبي اف ام
1: يمنحك ريمون فرصة الفوز بحصتك من بطاقات هدايا بقيمة 250 ألف درهم. أنفق 200 درهم من الآن وحتى الأول من نوفمبر وادخل السحب للفوز بإحدى خمس بطاقات هدايا بقيمة 50 ألف درهم. ارتقي بأسلوب حياتك في ريمول. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة ريمول.ae.

مع كل يوم جديد يشرق حبها في روحنا. أكيد هي تسكن الروح، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير، حبها راسخ تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير. فخورين بالإمارات.

0: عام دراسي جديد. نجاح الطالب ممكن نعرفه من حوار قصير في البيت. كيف كان يومك يا بطل؟ سؤال تحفيزي يفتح باب لنقاش ممتد. اسمعوهم واحتفلوا بإنجازاتهم ومنحوهم ثقتكم. وجود الثقة والأمان تخلي الطالب أكثر استعداداً للتطور المستمر. عام دراسي جديد، صفحة جديدة.
1: صباحكم ومساكم أجمل مع أبوظبي FM.

لمدة 10 أعوام. يفخر مركز إمبريال كوليج لندن للسكر والغدد الصماء بخدمة مجتمعنا من فرع مدينة زايد الرياضية، واليوم نرحب بكم في مقرنا الجديد في ويست ياس لنقدم لكم نفس الخبرات الموثوقة والرعاية العالمية التي تعرفونها في موقع أكثر تميزاً وراحة. مركز إمبريال كوليج لندن للسكر والغدد الصماء، رعاية عالمية المستوى، الآن في ويست ياس. للحجز اتصلوا على 877

يمنحك ريمول فرصة الفوز بحصتك من بطاقات هدايا بقيمة 250 ألف درهم. أنفق 200 درهم من الآن وحتى الأول من نوفمبر وادخل السحب للفوز بإحدى 5 بطاقات هدايا بقيمة 50 ألف درهم. ارتقي بأسلوب حياتك في ريمول. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة ريمول.ae.

0: ابتداء من 14 من أغسطس كونوا على الموعد مع عودة المنافسات الكروية في دور أدنوك للمحترفين النسخة 19 على برنامج صوت الملاعب من أبوظبي اف ام.
1: كل جديد وكل ما تحب تسمعه نغم يلامس القلب على أبوظبي.

أحياناً لا تكون الذكريات هي الشيء الوحيد الذي نعود به إلى المنزل. ومع بداية العام الدراسي، احرصوا على صحة أطفالكم واستعدادهم للعام الجديد، من السعال والحمى إلى الفحوصات الدورية. عيادات هيلث بلس للأسرة هنا لرعاية عائلتكم. زورونا في البندر، قرية الفرسان أو جزيرة سعديات، أو اتصلوا بنا على 650-30-35. هيلث بلس للأسرة، جزء من M42.

المتعة تبدأ من بوظبي اف ام. لا تغير الموجة، ارفع الصوت.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أنها الحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. الألعاب الإلكترونية.
5: يا سلام، أخيراً وصلت المستوى الخامس. لحظة، في رسالة، منو هذا؟ إكس ماستر 2025، صورتي وغرفة دردشة. أوف، وأطلع لفل كبير، صدق باين علي طيب.
6: راشد تعال اتغدى، تأخرت.
5: زين زين أمي أقدر أقول لك شيء؟
6: هي الغالي يقول عسى ما شر.
5: في شخص غريب طلب مني صورتي وإني أدخل معاه في دردشة إلكترونية عشان يعطيني شيء في اللعبة.
6: شو؟ منو هالشخص؟ راوني حسابه أشوف.
5: هذا هو في التلفون.
7: أحسنت يا راشد إنك خبرت أمك. للأسف في ناس يستخدمون الألعاب لاستدراج الأطفال وابتزازهم.
5: بعد ما طرشت للصورة دخلني دردشة، وعقب قام يطلب مني شغلات مو بزينة، وقال لي إذا أرسلت بيخترق جهازي ويفضحني، فخفت وطلعت.
7: لا تخاف أبدا، نحن بنتعامل معه. أهم شيء أنك ما سكت وخبرت هلك. كفو يا راشد، أنت بطل.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي. أداء عبد الرحمن عواض، عالية المرزوقي، مروان الحسني. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

0: حلقات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: تواريخ راسخة في محطات العمل النسائي المؤسسي في دولة الإمارات. في 8 فبراير عام 1973 تأسست جمعية نهضة المرأة الظبيانية، ينظر لها بأنها أول تجمع نسائي مؤسسي في دولة الإمارات. هي لم تكن جمعية بالمعنى التقليدي، هي في الحقيقة كانت بداية لمسار جديد، مسار يسعى إلى تعليم المرأة، محو الأمية وتطوير القدرات وتعزيز المشاركة الاجتماعية لبنات الوطن. ولكن سرعان ما تطورت تلك التحركات المؤسسية وتأسست بالتالي جمعيات مماثلة في مختلف إمارات الدولة.
2: فخورين بالإمارات، من طيبة ناسها تهواها، شمسها كل الدفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر، جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعذب نغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر.
3: فخورين بالإمارات.

0: التربية قيم نعيشها وأخلاق تبنى فينا، رسائل ونصايح تنور لنا دروب النجاح. رسائل تربوية مع أحمد العبيدلي.
1: الالتزام صفة يتميز فيها الطالب الناجح، الالتزام بالحضور في الوقت المحدد وإنجاز المهام واحترام القوانين. الانضباط والالتزام عادة جميلة تصنع إنجازات كبيرة. نبض الإمارات وصوت الحياة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM.

الأصالة روح تتناغم فيها الألحان، وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

0: مع أبوظبي اف ام.
1: وين رايح؟
0: صوتك الاقرب واحساسك الاجمل، يومك احلى ولحظاتك اجمل. استمع واستمتع.
1: وين رايح؟
0: وعيش اجواء أبوظبي.

0: الفيلم استكثرك وقتي علي وغداك، عدد زماني كل ما طار هو.
1: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر.
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: أهو غبي أف أم 90 أف أم، خلها دوم في البال. عام دراسي جديد،
3: أول أسبوع مدرسة، في قانون معروف، نشتري أقلام ملونة كل ألوان الدنيا، دفاتر مرتبة، مقلمة جديدة، وبعد أسبوعين يتم قلم واحد بس، هذا القلم مجهول المصدر ولكنه يخدم العائلة كلها.
1: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

في كل محطة حكاية، ولكل حكاية معنى ورسالة. في موجات نتعمق في المعنى، معي أنا أميرة محمد.

0: الفحص المبكر.
1: الإنسان مصاب بالسرطان كل شخص يصبح طبيب. أحيانا إيقاف العلاج اللي ممكن يؤدي إلى تدهور حالة المريض ورحمة.
0: ليش نصاب أصلاً بالسرطان؟
1: السمنة تؤدي إلى 13 نوع من السرطان.
2: حياكم الله في موجات. أحياناً كلمة وحدة نسمعها داخل غرفة الفحص يتوقف عندها كل شيء، الوقت، الأسئلة، حتى النفس. لوقت طويل ظلت كلمة سرطان مرتبطة في أذهاننا بالخوف، لكن ماذا لو هالارتباط في طريقه للتفكك؟ ماذا لو أتى يوم نقدر نقول فيه الكلمة تستمر الحياة بعدها بدون هذا الخوف؟ اليوم في موجات بنحاول نقترب من هذه الأسئلة مع ضيف أمضى أكثر من 20 سنة في مواجهة هذا المرض وجهاً لوجه، وأشرف على علاج آلاف الحالات، ورأى بنفسه كيف تبدلت المعادلة عام بعد عام. نرحب بالبروفيسور حميد الشامسي، رئيس جمعية الإمارات للأورام. حياك الله معنا دكتور في موجات.
1: الله يحييك وشكرا على استضافة.
2: دكتور، ليش يسمون السرطان المرض الخبيث؟
1: شوفي، أول شيء شكرا على تسليط الضوء على هذا الموضوع المهم. هاي النقطة أنا شرحتها اليوم على الأقل 5 مرات. ليش؟ يجوني مرضى ما فيهم شيء وفجأة يطلع عندهم سرطان مرحلة متقدمة.
2: فجأة
1: ويكونون في مرحلة من الصدمة، يعني مش مستوعبين، دكتور احنا ما كان فينا شيء، كيف احنا وصلنا من إنسان طبيعي ما في شيء وبخير وفجأة صرنا في مرحلة متقدمة. أقولهم لا، هذا السبب هو اسمه مرض خبيث. المرض ينمو ببطء في جسم الإنسان على مدى أسابيع، أشهر، أو أحيانا سنوات.
2: سنوات بدون ما يحس الإنسان،
1: من دون أي أعراض، حتى يصل إلى مرحلة متقدمة ويتمكن من جسم الإنسان، ومن ثم تطلع الأعراض، ومن ثم يكون فات الفوت. طبعا المشكلة أن احنا دائما نتكلم في موضوع هذا، نحاول يعني أوضح هاي النقطة. لهذا السبب احنا دائما نتكلم عن موضوع الفحص المبكر أو الفحص الاستباقي. شو معناه؟ أنا بخير، لأن في ناس كثر يقولهم افحص يا دكتور، ليش نفحص؟ احنا بخير، ليه ما فينا شيء؟ السرطان ممكن يكون ينمو في جسم إنسان، وللأسف أنا حين أتكلم معه وأذكر شخص كان أتكلم معه بنفس الكلام هذا وقال ما فيه شيء، وبعد 2 سنين بالضبط طلع عنده سرطان مرحلة متقدمة. فللأسف السرطان مرض خبيث، لأنه يوهم الإنسان بأنه ما فيه شيء، ولكن في نفس الوقت قاعد يعني ينمو في جسمه بصمت كامل.
2: ليش نصاب أصلاً بالسرطان؟
1: هاي يبالها ساعات من الشرح، ولكن خليني أشرح لك إياها باختصار ومن دون اختصار. أسباب السرطان عديدة، منها معلوم ومن غير معلوم. معلوم مثلاً يكون أسباب جينية، للأسف بعض العوائل فيها طفرات جينية اللي هي عبارة عن طفرات في الجينات تؤدي إلى خطر الإصابة بالسرطان. بعض المخاطر هاي تصل إلى نسبة 100%، معناه أنك إذا كنت مصاب بهذه الطفرة الجينية فأنت ستصاب بالسرطان لا محالة.
2: لا محالة.
1: لا محالة.

0: في أنواع ثانية تزيد النسبة ولكن مش أكيد بإصابة السرطان، ولكن النسبة تزيد، فلذلك أنت على خطر أعلى بإصابة السرطان. هاي الجينات شيء بسيط جدا، وناس كثير لما أتكلم معاهم أقولهم يا جماعة لا تفحصون، يقول دكتور أنا ما عندي تاريخ عائلي. هل تعلمين بأن 90% من مصابين بالسرطان ما عندهم تاريخ عائلي لأي شخص أصيب بالسرطان عائلتهم؟
1: معقولة؟
0: الناس تعتقد أن لازم يكون عندك تاريخ عائلي حتى يكون عندك خطورة أعلى بالإصابة بالسرطان، وهذا غير صحيح.
1: فعلاً أن الوراثة، أنا عندي ما عندي حد في العائلة مصاب بالسرطان، فأنا ليش أفحص؟
0: 10% فقط، 90% ما في تاريخ عائلي، وللأسف ممكن يصاب الإنسان بالسرطان من دون تاريخ عائلي واضح. أسباب أخرى أيضاً يعني معروفة ومعلومة، التدخين. طبعاً الربعين يزعلون، التدخين. أنا في العيادة لما يجيني مريض أقول له هل تدخن أي شكل من الأشكال تدخين؟ لأن قبل كده أسألهم تدخنون، يقول لا، بعد شوي يطلع شيش فيبينج، تقام الحين تدخين يطلع بأشكال كثيرة مختلفة، ولكن التدخين هو سبب رئيسي للسرطان بأشكال كثيرة جدا، منها 16 نوع من السرطان، وأكثرها شهرة هو سرطان رئة، ولكن سرطان الثدي مربوط فيه أيضا، سرطان المثانة، سرطان البنكرياس، وأعداد كثيرة جدا من الناس تصاب بهذا المرض بسبب التدخين، ولكن المدخنين دائما يعني يحاولون يتجاهلون المعلومة هذه، وللأسف تتفاجئين من أن المريض لما يصاب بسرطان وخاصة في الرئة ممكن يتوفى من مضاعفات التدخين وليس الرئة. وشفته كثير جدا يكون مصاب بسرطان رئة، ولكن بسبب أن الرئة تكون في حالة حرج جدا بسبب التدخين المستمر يعني الضرر المستمر على مدى سنوات كثيرة جدا، يصير في صعوبة في التنفس ويقل الأكسجين، ومن ثم للأسف يتوفى الإنسان حتى ما قبل ما أن السرطان يكون هو السبب،
1: بس بسبب التدخين.
0: التدخين مضر بشكل كبير جدا، يعني بشكل ما تخيلينه. وطبعا هناك أيضا أبحاث حديثة على التدخين الإلكتروني اللي للأسف هو شائع جدا حاليا، على أساس أنه هو بديل آمن للتدخين، وهذا غير صحيح.
1: الفيبينج.
0: أي نعم.
1: كلمني عن الفيبينج دكتور، وكيف تأثيراته على الإنسان وخصوصا في موضوع السرطان.
0: طبعا الفيبينج يتم الترويج له كبديل آمن للتدخين، وهذا غير صحيح.
1: مش بديل آمن الفيبينج،
0: هو على أساس أن نكون علميين هو أقل ضررا، ولكن
1: ليس آمن.
0: وليس آمن. للأسف كثير من المدخنين يعتقد أن استخدام الفيبينج هذا يقلل من خطر إصابته بأمراض الرئة أو السرطان، وهذا غير صحيح. طبعا الفيبينج يعتبر أحد الطرق يعني الحديثة نسبيا في التدخين، ولكن إحنا قمنا نشوف حالات أيضا مرتبطة بالفيبينج، وأيضا مرتبطة بالتدخين بجميع أشكاله، وأيضا موضوع آخر وهو النيكوتين باتش، أو هو أكياس النيكوتين. ولكن موضوع الفيبينج، نعم الفيبينج يؤدي إلى التهابات مزمنة في الرئة والتي تؤدي إلى السرطان. طبعا أي نوع من أنواع الالتهاب المزمن في جسم الإنسان، سواء كان في المعدة، سواء كان في القولون، أو سواء كان في الرئة، هذا يؤدي إلى سرطان إذا لم يتم علاجه بشكل صحيح.
1: الالتهاب المزمن يؤدي إلى السرطان.
0: التهاب مزمن يؤدي إلى سرطان إذا ما تم علاجه بطريقة صحيحة. إحنا بعدنا قاعد نتكلم عن أسباب السرطان، أسباب وايد. السمنة، السمنة تؤدي إلى 13 نوع من السرطان، وللأسف السمنة منتشرة جدا عندنا في الخليج بأعداد كبيرة جدا، وإحنا قاعدين نشوف أطفال اليوم يعانون من السمنة.
1: 13 نوع من السرطان.
0: 13 نوع من السرطان
1: بسبب السمنة.
0: أي نعم، إحنا قلنا تدخين 16 نوع، السمنة تأتي بعدها 13 نوع. فللأسف السمنة من الأسباب الرئيسية، وقاعدين حاليا إحنا نشوف سرطانات مرتبطة بالسمنة بشكل أكثر من 20 سنة سابقة، منها سرطان القولون، سرطان المستقيم، سرطان المعدة، سرطان الثدي، وسرطان أيضا الرحم. هذه السرطانات مرتبطة بشكل كبير جدا بالسمنة.
1: كيف السمنة ممكن تسبب السرطان دكتور؟
0: السمنة تؤدي إلى التهاب مزمن جسم الإنسان، لأن هناك ارتفاع في إفراز العديد من الهرمونات المتعلقة بحالة الالتهاب المزمن، والتي تؤدي على المدى البعيد إلى السرطان. طبعا هناك انتشار أيضا في استخدام الأدوية أو الإبر المتعلقة بتخفيف الوزن، وأيضا هناك أدلة علمية أن هذه الأدوية أدت إلى تقليل السمنة، والتي أدت أيضا إلى تقليل الإصابة بالسرطان. طبعا أنا ما أحاول أني يعني أروج هذه الأدوية، ولكن إحنا نتكلم منظور علمي،
1: منظور علمي
0: لهذه الأدوية،
1: لأنها تقلل من السمنة اللي هو سبب أساسي ل 13 نوع مثل ما ذكرت.
0: والسم له متعلقة أيضا بأسباب أخرى أيضا للصحة، أمراض القلب، الشرايين وهلم جرا. نرجع مرة أخرى
1: لأسباب ليش نصاب
0: إحنا بعد ما خلصنا. هناك أيضا التلوث البيئي، التلوث البيئي يؤدي إلى أنواع كثيرة جدا من السرطانات، أبرزها السرطان المتعلقة بالرئة. نتكلم عن أسباب اللي إحنا ما نقدر نتحكم فيها، أسباب ممكن تؤدي إلى سرطان.
1: مثل شو الأسباب اللي ما نقدر نتحكم فيها وتؤدي إلى السرطان؟
0: العدوى. بعض الفيروسات تؤدي إلى سرطانات.
1: بعض الفيروسات؟
0: هي نعم.
1: مثل شو؟
0: في فيروس التهاب الكبد. هذا ما نقدر نتحكم فيه ولكن ممكن نصاب فيه. إذا صبت فيه ممكن يؤدي إلى التهاب مزمن مرة أخرى في الكبد ويؤدي إلى حدوث سرطان. ولكن هناك أدوية حديثة الحمد لله، وأيضا هناك تطعيمات خاصة للوقاية من هذا المرض. أيضا الفيروس الحليمي الذي يؤدي إلى عدة سرطانات، منها عنق الرحم، منها أيضا سرطانات منطقة العنق والفم، هاي أيضا ممكن تؤدي، يعني ممكن يصاب بها الإنسان بسبب الفيروس. أنا ما قد أتحكم بالفيروس هاي ولكن ممكن يصاب الفيروس ويؤدي إلى سرطانات.
1: شو عن الأكل الغير صحي؟ هل يسبب السرطان؟
0: يمكن هذا أكثر موضوع أنا أتكلم فيه في السوشيال ميديا،
1: الأطعمة المصنعة،
0: وأكثر موضوع يصير فيه جدل والناس يعني يمكن أيضا تستاء من حديث فيه.
1: ليش؟
0: لأنه سهل على الجميع، على الأطفال، على الأمهات، على الآباء. الياه يصيح اشتري له برجر، اشتري له تشيبس، شيء سهل، يعني سهل الحياة على أفراد العائلة. ولكن في المقابل للأسف الأكلات هاي مصنعة تحمل يعني خطورة عالية جدا يعني على صحة الأطفال، واللي هم بعد كم سنة بيصبحون بالغين ويكون عرضة أكثر لأمراض عديدة ومن أبرزها السرطان. طبعا هناك أيضا عندك النقانق. النقانق هاي تعتبر اللحوم المصنعة تعتبر مسرطن رقم واحد بنفس كفاءة التدخين. هل تتوقع أنت في يوم الأيام نعم تعطي ابنك سيجارة يدوخها؟
1: لا طبعا، بيقول لك ما أقدر، كيف أعطي طفل صغير سيجارة؟
0: بس تقعد تعطي نقانق، تعطي
1: بكل حب تعطيها،
0: أيوة تعطيها، فأنت قاعد تسبب نفس الضرر. وهذا من دون أي مبالغة. إذا احنا نظرنا إلى منظمة الصحة العالمية تقوم بتقييم اللحوم المصنعة بتقييم رقم واحد كمسرطن أكيد.
1: هل تسبب الضغوطات النفسية السرطان؟
0: شوفي، كان في السابق هناك خلاف علمي على الموضوع، ولكن مؤخرا بدأت تطلع دلائل علمية على أن نعم، العلم اللي احنا نعرفه أن الضغوطات النفسية تؤدي إلى ارتفاع في بعض أحيانا مثلا في الكورتيزون. اللي هو يؤدي إلى يعني تخفيض مناعة الإنسان. الكورتيزون يؤثر على المناعة، ونحن نعرف أن المناعة تلعب دور أساسي جدا في محاربة خلايا السرطانية. فأنا اعتقادي الشخصي نعم أن الضغط النفسي والضغوطات النفسية المزمنة والطويلة ممكن تؤدي إلى السرطان.
1: هل مفهومك عن السرطان وعلاجه الحين دكتور
0: نعم
1: نفس عن بداية دراستك؟
0: طبعا أكيد لا، أكيد لا.
1: شو الاختلاف؟
0: العلم تطور. قبل 20 سنة كنا نعالج سرطان الرئة علاج كيماوي واحد بس، نوع واحد. حاليا لما أشوف إنسان مصاب بسرطان رئة أسوي فحوصات جينية خاصة، وهناك 10 طفرات جينية، منها اللي يتقبع علاج مناعي، منها ذكي، منها موجه، منها كيماوي. فهناك أنواع كثيرة جدا، ومنها أنواع بس حبة بسيطة والإنسان يعيش حياة طبيعية جدا. فاختلاف كبير جدا في طريقة تفكيرنا وفهمنا للسرطان، وأيضا طريقة العلاج اختلفت.
1: لأن قبل يعني كان مرتبط المرض لا محالة بالموت.
0: صحيح نعم.
1: بس الحين صحيح. مثلا على العلاجات اللي قاعد تذكرها موضوع الحبة كل
0: صحيح
1: يوم.
0: جدا جدا. ومثل ما ذكرت سابقا وأكد على النقطة هاي، 70% من المصابين بالسرطان يتعافون تماما ولله الحمد، ولكن القلة القليلة اللي هي 20-30% اللي احنا نسمع قصصهم، فلان توفى من السرطان، وهي قصص اللي تناقلها الناس. أما الإنسان لما يتعافى، كثير من الناس حتى ما يعرف أنه كان مصاب بالسرطان، ولكن الأغلبية العظمى من المصابين بالسرطان يتعافون ولله الحمد.
1: أريد أتحدث أكثر عن العلاجات دكتور.
0: نعم.
1: العلاج المناعي للسرطان. نعم. هذه من أحدث العلاجات.
0: أكيد طبعا نعم.
1: كلمني عنها.
0: نعم. طبعا مثل ما ذكرت سابقا أن الجهاز المناعي يلعب دور كبير جدا في مواجهة السرطان والسيطرة على السرطان. السرطان لما يبدأ ينمو في جسم الإنسان أحيانا يقوم بإيهام الجهاز المناعي بأنه هو عبارة عن خلايا صديقة، يقنعه فيخليه يروح مرحلة سبات. ولكن عن طريق العلاجات المناعية الحديثة والله الحمد احنا ممكن نقوم بإيقاظ هذا المارد جهاز المناعة. نقول لفلان ترى هاي خلايا سرطانية،
1: انتبه.
0: وطبعا ممكن تعطى عن طريق الوريد أو عن طريق إبرة تحت الجلد، ولكن تحفيز جهاز المناعة حتى يقوم من السبات هذا ويقوم بمحاربة ومهاجمة الخلايا السرطانية. وصراحة علاجات مناعية تعتبر من العلاجات الحديثة جدا والتي أدت إلى طفرة في علاج السرطان. ولكن أحيانا لما أنت تقوم بإيقاظ المارد هذا يقوم أيضا مهاجمة الخلايا الطبيعية، يهاجم الرئة، يهاجم الكبد، القولون. فالعلاج المناعي هو مش علاج يعني آمن 100%. معظم المرضى أمورهم تمام، ولكن قلة قليلة ممكن يصير في أثار جانبية متوسطة أو حتى شديدة.
1: دكتور، شو عن اللقاحات الخاصة بمرض السرطان؟
0: طبعا لما تكلم اللقاحات الناس أو تطعيمات، خلينا نقول حتى تكون سهلة على الناس، الناس دائما تكلم عن تطعيم وهو يعني لعلاج السرطان. ولكن هناك نوعين، نوع وقائي ونوع علاجي. تطعيمات وقائية أعطي الإنسان تطعيم حتى أقيم السرطان، وهذه موجودة من سنة 1980. ذكرنا إحنا في اللقاء موضوع الكبد، وباء الكبدي. هذا ممكن نعطي لقاح يقلل من خطر هذا الالتهاب، وهذا يقلل من السرطان. هناك أيضا لقاح الفيروس الحليمي، هذا يقلل أيضا من الإصابة بسرطان عنق الرحم وسرطانات أخرى. فهناك لقاحات موجودة ومعتمدة ومستخدمة منذ زمن طويل جدا في تقليل أو يعني منع السرطان، بعض أنواع السرطان حتى تكون دقيقين. أنواع الأخرى وهي التطعيمات واللقاحات العلاجية، إنسان مصاب بالسرطان نعطيه تطعيم ولقاح حتى نقلل من خطر رجوع المرض أو حتى كعلاج المرض. هناك علاج لسرطان بروستات وتطعيم يعطى لمرضى سرطان البروستات المرحلة المتقدمة ويقلل من خطر يعني تزايد المرض، وهذا موجود أيضا من 15 سنة. ويكون هناك لقاحات كثيرة جدا اللي هي في الإعلام، اكتشاف لقاح جديد للسرطان. اللي احنا نتكلم عن لقاحات خاصة لتثبيط المرض أو تقليل عودة المرض في المستقبل، وهذا جزء منها نجح في الدراسات السريرية، وبعضها أيضا ما زال في طور الدراسات السريرية. فموضوع اللقاحات هو موضوع جدا واعد، وأيضا أعتقد أنه سيكون له دور كبير جدا في السيطرة على الأمراض وخاصة المراحل المبكرة اللي ممكن يكون فيها عودة للمرض في المستقبل.
1: مرت عليك قصة بنجاح العلاج المناعي للسرطان دكتور، وتشوفها يعني قصة مؤثرة؟
0: والله شوفي، صراحة قصص عديدة صراحة. أنا أذكر مريضة كانت مصابة بسرطان الرئة وكانت مرحلة يعني صعبة، وعالجناها الحمد لله بعلاجات كيماوية ومناعية لأن كان وضعها يتطلب. طبعا احيانا احنا نستخدم فقط علاج مناعي، ولكن حالتها كان علاج مناعي وعلاج كيماوي، واستمرت صراحة على مدى سنوات. مريض آخر كان مصاب بسرطان الكلى مرحلة متقدمة، مرحلة رابعة، علاج مناعي والله الحمد اليوم يمكن 6 سنوات 7 سنوات ما في أثار المرض، ولكن احنا مستمرين في العلاج. لأن أحيانا لما توقف العلاج يمكن يرجع المرض أموره تمام ويشتغل بشكل طبيعي ما في أبدا أي شيء.
1: هل الرياضة تساعد في علاج السرطان؟
0: أكيد. أنا أوصي مرضاي، وأنا طبعا أرد وأقول اليوم لأن شفت مرضى كثر اليوم، فدائما أنا أذكر المريض وأوصيهم. وللأسف من أكثر النقاط اللي المرضى يهملونها، كل الناس مشغولة ما حد فاضي، وخاصة المتعافي من السرطان يكون خلاص تورد من المرض، يبي يرد إلى حياته الطبيعية، يبي يرد دوامة، فيكون مشغول. فهناك دراسات عدة شافت أن المرضى وخاصة سرطان القولون المستقيم وسرطان الثدي المتعافين اللي مارسون رياضة نسبة رجوع المرض أقل بكثير. ليش؟ نرجع موضوع الالتهاب مزمن. الرياضة تقلل التهاب مزمن جسم الإنسان وتؤدي إلى تقليل خطر تفاعل أو نشاط خلايا سرطانية.
1: سبحان الله، كل شيء متصل.
0: نعم صحيح،
1: في جسم الإنسان
0: صحيح
1: كل شيء متصل. نعم. يعني ممكن البعض يحسب أنه رياضة يعني شو.
0: لا، الرياضة بتفرق. مهمة جدا جدا. أنا حتى أقول حق مرضاي بعطيكم وصفة للرياضة، وعلى فكرة هي رياضة ترى بسيطة، ترى احنا قاعدين نتكلم عن رياضة 3 مرات في الأسبوع مدة ساعة ونص ساعة، ما تكلم عن واحد يروح يعني يركض ماراثون 50 كيلو، لا شيء بسيط يعني نص ساعة وساعة يوم وترك، أنت أمورك تمام.
1: وكم تفرق في حياته؟
0: جدا تفرق.
1: دكتور، في كثير شائعات تدور حول السرطان، شو أكثر شيء يجيك العيادة ويكون يعني ما له أي أساس من الصحة؟
0: أكثر موضوع صراحة تعبني يومياً ووقتي يضيع، ما يضيع ولكن يعني يستهلك وقتي، خلنا نقول، هو أن الخزعات تؤدي للسرطان. يعني صراحة اليوم ما أقدر أقولش كم مرة شرحت الموضوع وعيد وزيد فيه، وللأسف الشائعة هذه متجذرة بشكل كبير جدا في أفراد المجتمع، وفي مرضى يرفضون تماما هذا الموضوع،
1: يرفضون أنهم يسوون خزعة لأنه يشوفون أنه ممكن
0: أن الخزعة تؤدي للانتشار، وهذا غير صحيح طبعا.
1: سوشيال ميديا دكتور وايد منتشر المقاطع،
0: لكن للأسف يعني الكلمة هذه تأخر المريض، تردد، ممكن يكون في سرطان، أحيانا ما يكون في شيء ولكن إذا كان في سرطان يتأخر التشخيص، ومن ثم المرض يستفحل ويزيد ويؤدي لانتشار المرض، ويصير الموضوع اللي كان خايف منه هو انتشار المرض بالتردد من أنك أنت يعني تأخذ خزعة. بعض الناس يقول دكتور شلة، وفي مثلا سرطان إذا كتلة ابتدي شلها وفكنا. لا، طريقة عملية استئصال سرطان الثدي تختلف تماما عن استئصال كتلة حميدة غير سرطانية من الثدي. استئصال السرطان في الثدي يطلب يعني طريقة خاصة، كمية أكبر من الثدي، غدد لمفاوية ممكن تؤدي إلى انتفاخ في اليد مزمن. يعني أنا ليش دخل المريض في معمعة كبيرة جدا، وفي النهاية هو يحتاج فقط خزعة بسيطة
1: عشان أحدد نوع العلاج،
0: حتى أشخص أول شيء ممكن ما في شيء، كتلة يمكن حميدة
1: ما تحتاج لشيء،
0: ما يحتاج أي شيء. فهذه صراحة الشائعة الأكثر رواجا والأكثر صراحة تأثير على المرضى وقرارهم في أخذ العينة وبدأ التشخيص والعلاج.
1: ذكرت في بداية الحلقة كم هو مهم الفحص المبكر.
0: نعم.
1: هل من الممكن أن يكون فيه بداية سرطان وحتى الفحص ما يبينه؟
0: نعم أكيد، فحوصات الاستباقية أو فحوصات متعلقة بالفحص المبكر للسرطان هي ضرورية، وأنا شخصيا صراحة أشوف أي إنسان فوق سن 40 ما يسوي هالفحوصات فهو ظالم في حق نفسه. إذا أنا ملتزم بالفحص المبكر حتى أصبت بالسرطان ممكن تعرف السرطان في بدايته وتعالج منه.
1: وتعالج.
0: أما إذا ما فحصت وخلها عربك، أكيد خلي عربنا، ولكن الإنسان أيضا يأخذ بالأسباب.
1: طبعا.
0: يفحص إذا حصل شيء يعالجه. أما إذا ما فحص، وللأسف أنا أقول لك والله يوميا أشوف مرضى في مراحل متقدمة مصدومين من تشخيص سرطان، وفيهم سرطان مراحل متقدمة وللأسف
1: يعني ما كانوا حاسين قبل.
0: ما كانوا حاسين وعموما فحصوا. يقول دكتور احنا ما نعرف، ما حد خبرنا. فلذا كان دائما صراحة رسالتي الأولى دائما في وسائل التواصل الاجتماعي دائما أتكلم عن فحص المبكر للسرطان،
1: حتى لو ما كان في تاريخ عائلي.
0: هاي مشكلة، الناس تعتقد أنك فقط تفحص إذا عندك تاريخ عائلي، وأنا أحاول دائما أغير الفكرة هذه. يا جماعة فوق سن 40 افحص.
1: كل الفحوصات اللي ذكرتها دكتور؟
0: فحوصات متعارف عليها وموجودة، وأيضا هناك فحوصات خاصة عن طريق الدم، دولة الإمارات موجودة جميع المواطنين، تكشف أكثر من 70 نوع من السرطان، والحمد لله دولتها مقصرة بأي شيء، ولكن الناس عند التخوف. ليش الإنسان يرفض علاج؟ أولا بسبب الخوف، وإحنا نحاول دائما نتحدث عن مخاوف المريض، شو الأسباب، ليش هو خايف. ثانيا الشائعات المحيطة بمرض السرطان، أنك إذا أخذت كيماوي بتموت.
1: هالدرجة الشائعات أثر بشكل سلبي،
0: دور كبير جدا في نفسية مرض السرطان. وأنا للأسف أيضا أقول حق مرضاي عند بداية تشخيص لا تخبر حد. قبل كنت أقول عادي خبر الناس فيك سرطان، ولكن للأسف اكتشفت أن لما الإنسان يصاب بالسرطان كل شخص يصبح طبيب، كل حد يدلو بدلوة،
1: سوي
0: كل حد يخبرك سو كذا سو كذا، وروح خذ العشبة الفلانية وروح عند فلان ما أدري شو. يا جماعة ما يصير، حامل السرطان نفسيته تعبانة، أنت قاعد ترمي عليه. أدري أنه من حرصهم بخصوص أنه يبون يساعدونه، ولكن أنت قاعد تدمر نفسيته وقاعد تخليه يتشتت عن الخطة الأساسية الصحيحة في العلاج. وللأسف التردد وتأخير العلاج هو أحد أسباب فشل العلاج.
1: في ناس مرات يكون شاك أنه في شيء، نعم، خطأ في جسمه،
0: نعم،
1: ويكون مرات عنده بعد تاريخ عائلي،
0: نعم،
1: لكنه يخاف ويتجاهل وما يريد يروح، نعم، عند الدكتور. ليش؟ بس ما يريد يسمعها بشكل واضح وصريح أنه مصاب.
0: وللأسف هذا يؤدي إلى ازدياد يعني في الحالة، سوء في الحالة، الحالة تسوء وتسوء وتسوء، من ثم ما يقدر يتحمل يجينا المريض، فيكون شو المرض استفحل. وللأسف مرة أخرى ما يصبح العلاج مستحيل، يصير صعب حتى يكون واقعيين. الحمد لله في مرضى مصابين بالسرطان مرحلة متقدمة مرحلة رابعة يشفون شفاء كامل، وعندنا مرضى كثر الحمد لله، ولكن الواقع أن الأغلبية من المرضى يجيك في حالة سيئة، حتى ممكن ما أقدر أعطي علاج بسبب حالته الصحية سيئة.

0: مر عليك شخص أو قصة دكتور لحد كان في مرحلة مبكرة ورفض العلاج
1: كثر للأسف
0: كثر
1: الأسبوع الماضي مريضة مصابة بسرطان الثدي مرحلة مبكرة بدينا علاجها نص العلاج قاعد توقف قعدت معها مع أن كانت عندي عيادة جدا جدا يعني مشغول ولكن قعدت معها نص ساعة حاولت معها بشتى الطرق يا بنت الحلال خلينا نستأنف علاج قالت لا أنا بموت كل حد خد علاج مات أنا بخليت قاعدين مع مرضى متشافين من السرطان قالت لا أنا خلاص ما بتعالج وأصرت إصرار شديد وألغت علاجها وأعطيتها موعد آخر أسبوعها أساس أني أقعد معها قاعدة ثانية تعرفين بعض الأحيان يكون الإنسان في حالة نفسية ما تسمح أنه يتقبل فأنا شفت أنه هي في مرحلة مش قاعد تقبل كلامي فما في فايدة أنك أنت تحاول أنك يعني يعني يعني تصل على المريض أعطى فترة خليه يرتاح نفسيا ومن ثم قم بزيارة أخرى تحاول مرة أخرى معه لأن في النهاية حرام هي في مرحلة مبكرة قابل للشفاء جدا أكثر من 90% ولكن بسبب الشائعات هي قررت توقف علاجها وعندها أطفال صغار.
0: دكتور أنت أول دكتور إماراتي متخصص في الرعاية التلطيفية.
1: أي نعم.
0: كم هي مهمة هذه الرعاية التلطيفية وخصوصا مع المرضى مرضى السرطان؟ نعم. ألم، خوف، قلق، ما يعرفون هل أنا بتعالج صح أو لا أو العلاج فيه ألم، فيه تعب كيف تهم الدكتور والطبيب في ذلك؟
1: طبعاً خليني أعرف الرعاية التلطيفية لمعظم الناس ما يعرفوا الرعاية التلطيفية عبارة عن رعاية لأصحاب أمراض مزمنة ما فيها السرطان عنده آلام مزمنة، عنده ضيق في التنفس، عنده لوعة، عنده تقيؤ، عنده آلام في الجسم، هذه كلها تدخل في السيطرة على الأعراض. خلينا احنا نفكر أنا ولا أنت أنا صداع مثلاً أو أنا في الأسنان، كيف بيكون يومك؟
0: أكيد
1: تعيس ما بالك إنسان يعاني من أعراض مستمرة طول الوقت، كيف بتكون حياته؟
0: متعبة.
1: وهذا هو المفهوم للرعاية التلطيفية أنك تخفف وتلطف من الأعراض. أحيانا ما نقدر نخفف الأعراض كاملة ولكن على الأقل نسيطر عليها لدرجة أن الإنسان يكون يعيش حياة طبيعية فلذلك دمج الرعاية التلطيفية مع علاج السرطان جدا مهم فلذلك أنا تخصصت في هذا التخصص أنا تخصصت في علاج سرطانات الجهاز الهضمي يعني بالإضافة إلى السرطانات العامة وأيضا تخصص العلاج التلطيفي لأنك أنت عارف ما في حد في دولة الإمارات تخصص التخصص فأنا ارتأيت أني أنا أجمع التخصصين حتى أقدر أني أعتني مرضاي من أول يوم
0: الحمد لله دائما الإنسان يقول يا رب الله يرزقنا العلم النافع اللي نقدر ندفع فيها أنفسنا والناس اللي حولنا هل في يوم اضطريت أنك توقف نوع علاج أو تغيره عشان تحسن حياة المريض؟
1: أكيد بشكل شبه يومي أحيانا نخفف الجرعات أحيانا نوقف الجرعات أحيانا نعطي المريض أيضا فرصة أو بريك نسميها أو إجازة من العلاج حتى نحسن من الأعراض اللي عنده خاصة في المراحل المتقدمة الإنسان ممكن يعيش العلاج مدى الحياة فصعب أنك أنت دائما تخليه مجهد طول الوقت لو كان في استجابة للمرض ولكن أيضا مجهد فنحاول نحصل طرق بتخفيف العلاج نعطي فترات راحة أكبر حتى يقدر يتعافى ويقدر يعيش حياة طبيعية
0: هل في أحيانا ممكن تضطر أنك توقف علاج لأنك تشوف أن الشخص هاي ممكن تكون آخر فترة في حياته وأنا ما أريد يعيش فيها بتعب
1: نعم أكيد طبعاً وهذا أيضاً أحد الأشياء المهمة اللي إحنا دائماً نكون شوية حريصين فيها أن ما هو التوقيت المناسب لإيقاف العلاج أحياناً بعض الناس وخاصة هاي المرضى يعتقد أن إيقاف العلاج هو يعني ما تقولين وحشية ولكن لا أحياناً إيقاف العلاج اللي ممكن يؤدي إلى تدهور حالة المريض هو رحمة ليش أعطي علاج إحنا عارفين من ناحية سريرية ما بيستفيد ولكن نفس الوقت يمكن يضره ويؤدي أثار جانبية فإيقاف العلاج أحياناً والقرار صحيح وإحنا ما نسوي هالشيء إلا إذا شفنا مؤشرات كثيرة في الأشعة في تحاليل الدم وأيضا وضع المريض الصحي يعطيني كل المؤشرات هذه أنه يمكن ما يتحمل علاج
0: في قصة مؤثرة يعني في بالك لمريض أو مريضة اضطريت أن توقف لهم علاجهم لأن ما تريد آخر أيامهم تكون متعبة
1: والله شوفي يعني هذه القصص يعني مستمرة يعني أنا آخر مريضة شفتها اليوم دعت مع زوجها وهي للأسف مصابة بسرطان مرحلة متقدمة وكانت رافضة العلاج والمرض استفحل عندها فحاليا وضعها الصحي ما يتحمل أي علاج ما تروم تنشم الشبرية ما تروم توقف فهو كان يعني يقول لي ممكن عالجها ممكن أعطيها علاج قلت إحنا كان ممكن
0: كان
1: ولكن اليوم ما أقدر لأن أي علاج أعطيها إياه سيؤدي لتدهور الحالة بشكل سريع ممكن يؤدي الوفاة أسوأ شيء تسويه

0: انت كطبيب وخاصه وجع الاورام انك تعطي مريض علاج ويتوفى مريض من العلاج هذا
1: أسوأ
0: شيء. هي نعم تعطي مريض علاج وادي الوفاه. هل افضل انك تخليه يعني يتوفى بشكل طبيعي وباقل اثار جانبيه او يتوفى بسبب علاج؟ فالرحمه مطلوبه ومراعاه المريض وجسد المريض ونفسيه المريض. طب احنا نكون حريصين ما نخبر المريض المعلومه هاي، ولكن الاهل نخبرهم، ولكن المريض لازم احنا نعطيه امل ونحاول نعطيه دائما طمانينه ونحاول نشجعه، ولكن اهل المريض نخبرهم حتى يكون عندهم اطلاع على حاله المريض الصحيه.
1: مهمة الصحة النفسية لمريض السرطان
0: جدا جدا جدا, جداً. شفت اليوم مريضة أول مرة أشوفها وكانت ماخذة خزعة من يومين، الخزعة هذه فيها سرطان ولكن كانت تعبانة نفسيا. شو قلت لها أنا؟
1: شو؟
0: ما كذبت عليها، قلت لها هناك شك وجود سرطان. ليش؟ تخيل تجتي إنسان تقول له فجأة فيك سرطان. لا، أحيانا لازم تكون في مقدمات. اليوم بدينا بكلمة شك، هل خبرتهم؟ ولكن المريض لا، لازم تتراعي شوي شوي. خبرت أنه في شك وبعد باتي بخبرها أنه فيها سرطان. أحيانا يعني التسلسل أو التدرج في إعطاء المعلومة يهون على المريض أنه مصاب بسرطان، وخاصة إذا كان مصاب بسرطان مرحلة متقدمة.
1: هل في حالة تشوفها حالة معجزة بالنسبة لك؟
0: بعدة حالات، مش حالة واحدة صراحة، ولكن يعني يمكن أبرزها مريض كان مصاب بسرطان لوكيميا حاد وكان على شفا الموت. والمريض هذا أنا كنت مدرب في ذيك الفترة في كندا في جامعة ماكماستر، وكنت مسؤول عن القسم وكان مشرف عليه بروفيسور كبير في السن يعني ما شاء الله خبرة. فدخلنا عنده وكان هذا مريض عربي ما يتكلم إنجليزي، فقال لي قول له خلاص يعني أنت يعني مسألة أيام. أنا تحرجت طبعا أني أترجم الكلام هذا، ولكن يعني هو أصر قال لي قول له. فقلت له، فالمريض هاب تسم قال لي قل له دكتور الحياة والموت عند رب العالمين، إذا الله كاتب لي بعيش بعيش، إذا الله كاتب لي أموت خلاص، هذا نصيبي في الدنيا. وتمر الأيام والأشهر، يقعد في المستشفى سنة كاملة مضاعفات بناية مركزة والتهابات وفطريات، يعني شيء يعني كان متعب. يعني جدا متعب نفسيا وجسديا. ولكن بعد سنة الريال تشافى قام بالسلامة، طلع من المستشفى ورجع بيته، والدكتور اللي قال له بتموت بعد عدة سنوات توفى، والريال هذا لحد يومك عايش وبخير.
1: فعلا
0: هذه صراحة القصة أنا تعرضت لها في أيام التدريب الطبي، أعطتني أيضا بعد آخر للمفهوم الإنساني وأيضا
1: مفهوم الموت والحياة،
0: الحياة والموت. ونحن ما نحكم على المريض، نحن نحاول نستمر في المحاولة، ولكن في النهاية رب العالمين هو اللي يقرر منو بيحيا منو بيموت.
1: كم مهم دائرة المريض، أهله أقرباءه الدائرة اللي حوله؟
0: والله مهمين جدا جدا جدا صراحة، وأحيانا يكون هم سبب لنفسية المريض الزينة، وأحيانا يكون هم سبب لتعاسة المريض.
1: يا الله.
0: وأحيانا يعني التعاسة هذه للمريض مش سبب أنهم يبون يضرونه، لا، هم من حرصهم الزايد،
1: من حبهم.
0: حبهم، قم وديك مكان فلاني، وديك مسفرك، بنسوي لك كذا، لا هالدكتور ما يعرف، وديك دكتور ثاني. يعني تشتت المريض غير طبيعي، جرب أعشاب هذه، الخلطة الفلانية، فلان جربت هالدواء جربه، فيدخل المريض في حال نفسية. أنا على فكرة عندي مرضى كثر دائما يقول دكتور رجاء كثف من رسائلك في وسائل التواصل الاجتماعي لهاي المرضى، إحنا نتعب مهالينا أكثر من تعبنا الغرب بسبب الكلام اللي يجينا طول الوقت، وخاصة إذا المرض عنده زاد. إحنا قلنا لك أنت ما سويت، ما أخذت الحبة الفلانية،
1: بس اللي فيني مكفيني
0: بالضبط.
1: يا جماعة،
0: فلذلك أنا أقول لك أنا الأهل جدا مهمين، دائما أقول يا جماعة عاملوه كإنسان طبيعي، إذا هو حاب يتكلم تكلم معاه، إذا مش حاب يتكلم خلي الموضوع. كم جرعة أخذت؟ كم باقل لك؟ شو فيك؟ ليش شكلك متغير؟ هذه كل أسئلة تؤدي إلى تعب الإنسان النفسي.
1: إحساس الذنب مرات يكون كبير عند أهل المريض.
0: نعم، وخاصة عند الوفاة،
1: خاصة عند الوفاة،
0: عند الفقد. نعم، تخيل إنسان مسؤول عن مريض سرطان ومعه 24 ساعة وما يخليه، وفجأة يتوفى المريض ويكون عنده خواء كبير جدا. يجيك شعور الحزن،
1: الفقد.
0: شعور الفقد، وشعور أيضا التقصير، شعور موجود،
1: هذا شعور ياكل.
0: تخيلي هذه المشاعر كلها مع بعض، فهم أهل المريض وخاصة بعد وفاته يعني صعبة جدا. وأنا أتكلم مع بعض الأهالي اللي صراحة كثر منهم يكون يعني علاقتي فيهم تستمر حتى بعد الوفاة، ويكون يعني هم كبير جدا. إحنا

0: المفروض كنا نسوي كذي، لو كنا سوينا كذي، ولكن الواقع ما يغير. يعني هذه الأشياء كلها، الأمنيات ما تغير شيء من الواقع السابق. أصيب السرطان للأسف، ما تقبل المرض عند العلاج وأدى الوفاة، ولكن هذا الشعور اللي احنا ذكرناه، الحزن، الفقد والخواء الكبير، هذا يؤدي إلى مشاعر مضطربة. أحيانا تأخذ فترة طويلة حتى الإنسان يصل إلى مرحلة أو إلى بر الأمان.
1: المستقبل دكتور، الذكاء الاصطناعي، خبرنا كيف ممكن الذكاء الاصطناعي يساعدنا جدا في التشخيص.
0: نعم.
1: وفي العلاج.
0: نعم.
1: لمرضى السرطان.
0: أنا أؤمن أن إذا وصلنا في السنوات القادمة لعلاج السرطان، سوف يكون بإذن الله بمساعدة الذكاء الاصطناعي.
1: تؤمن؟
0: أؤمن، ولا أعتقد، أؤمن بهذا الشيء. وهذا الشيء أقوله من واقع خبرة مع استخدامات الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي اليوم نستخدمه في تشخيص المرض، سواء كان سرطانات الثدي أو الرئة أو السرطانات الأخرى، يساعدنا في التشخيص، التعرف على التغيرات في الجسم اللي ممكن تؤدي إلى سرطان، أو حتى لوجود سرطان في مراحل مبكرة. الذكاء الاصطناعي حاليا أيضا ساعدنا على تشخيص مبكر. حين نشرنا دراسة قبل أسبوع كيف أن الذكاء الاصطناعي زاد من القدرة على التشخيص المبكر للسرطان عن طريق الدم. الذكاء الاصطناعي أيضا يساعدنا اليوم في اختيار العلاج الصحيح للمرضى. الذكاء الاصطناعي ينظر إلى معلومات المريض، وخاصة معلومات الجينية، من أكثر من 8000 محور. إحنا نشوف حق الأشياء من 2 dimensions 3 dimensions، ولكن الذكاء الاصطناعي 8000 dimension مختلف، ونظرة تختلف كثيرا النظرة البشرية. وإحنا الحمد لله يعني أجرينا العديد من الأبحاث صراحة في هذا الموضوع، وهناك يعني أبحاث يعني نتائج جدا جدا واعدة، وإحنا مستمرين. ما أقول إحنا وصلنا إلى نتائج يعني خارقة، ولكن نتائج جدا ممتازة، وستغير بإذن الله طريقة علاج السرطان في المستقبل القريب.
1: الموجة الأخيرة اليوم لنا دكتور، بعد أكثر من 20 سنة في العمل.
0: نعم.
1: في مجال الطب، طب الأورام والسرطان، شو أكثر شيء تعلمته؟
0: أكثر شيء تعلمته، أنا خبرت وش قلت لك، أن في مرضى كثر، يعني الحمد لله عالجت عشرات الآلاف المرضى، ولكن أيضا آلاف المرضى للأسف توفوا. وهناك شيء واحد لاحظته يجمع بين معظم الناس اللي توفوا من السرطان.
1: شو
0: توقعين؟ إنهم ما ذكرت الغني والفقير وصاحب القرار والمعدوم، كل أشكال البشر، ولكن شيء واحد يجمعهم.
1: نحن بشر، عندنا عواطف، عندنا حاسيس، ويمكن أكثر شيء يربطنا هو يربطنا بالآخر، الناس اللي حولنا.
0: بالضبط. معظم الناس يبغي أهل عدالة. هو عارف أنه خلاص، حاس خلاص أنه بيموت، يبغي أهله، يبغاهم قربة، يبغاهم يكونوا عدالة. أحيانا نضطر ندخل المريض عناية مركزة، يكون هناك يعني عدم قدرة على دخول الأهالي المرضى، ويترجون الأهالي والمرضى أيضا يبغون يشوفون أهاليهم. فالعائلة هي أهم شيء،
1: رقم واحد،
0: ما في رقم اثنين. طبعا بعد رب العالمين وذا رب العالمين، عائلة تأتي مرتبة أولى. العائلة هي الأساس، ما في حد بالدنيا بيحبك ويعتني فيك وبيحن عليك مثل عائلتك، فالعائلة هي الأساس. وهذا طبعا شيء أيضا خلاني دائما أضع عائلتي وأبنائي وعائلتي ووالدتي وأهلي في المقام الأول. العائلة تحتاجهم يوم الأيام، وهم سندك
1: فعلا، لأنه في اللحظات الإنسان الأخيرة، لو الإنسان يتفكر وتمر أو يمر شريط حياته عليه، أكثر شيء يريده هو هذا الاتصال العاطفي باللي يحبهم ويحبونه،
0: اللي
1: هم عائلته. ولعلها بتكون لحظة إدراك كبيرة إن هذا هو،
0: متأخرة أيضا،
1: متأخرة، إن هذا أهم شيء كان لازم الإنسان يشتغل عليه.
0: صحيح.
1: طول حياته. ما نقول إن العمل مش مهم، العمل مهم جدا، لأن بيفيدنا في حياتنا، بيفيد أهلنا. المال مهم، في كثير عناصر مهمة، لكن عمود الأساس هو علاقاتنا الطيبة بالناس اللي حولنا، بأسرتنا، بأصدقائنا. ها هني تعتمد جودة الحياة.
0: هذا السر تعلمته.
1: ها سر عميق
0: جدا. نعم.
1: حسها جوهر الحياة.
0: بالضبط. وهذا خلاني أغير أولويات كثيرة جدا في حياتي، أن دائما نخلي عائلتنا في المقام الأول، نعتني فيهم، نأخذ مشاعرهم محمل الجد، يعني ما نخلي يعني مشاعرنا

0: يعني تفترق، دائما نكون مع بعض، وإذا صار في خلاف نحل الخلاف، الدنيا ما تسوى في النهاية،
1: حياة قصيرة. آخر سؤال، هل في شيء تعلمته من مريض وما تنساه أبدا؟ شيء قاله أو موقف علمك شيء؟
0: أكثر شيء تعلمته هو قوة الإيمان. الناس اللي عندهم قوة إيمان ما يهمه مرض زاد، مرض انتشر، بيموت، والله ما همه، عنده قناعة، الله كاتب لي هذا الشيء أنا راضي فيه. وهالشيء صراحة أنا أشوفه يعني من فترة لأخرى يخليني دائما يعني أفكر بطبيعة النفس البشرية، كيف النفس البشرية ممكن تصل إلى مرحلة من الراحة النفسية، ما يهمها شيء مهما صار، مصائب، مشاكل، مرض، سرطان، أنا بموت، أنا خلاص
1: في تسليم لرب
0: تسليم.
1: العالمين.
0: شكرا على الكلمة، تسليم تام رب العالمين. وهالشيء صراحة أيضا أنا دائما يعني لما أشوفه أحاول نذكر نفسي بهذا الشيء، أن التسليم هذا لرب العالمين يخلي الإنسان في راحة نفسية. وصدقين هذه أكثر ناس أمورهم مسهلة،
1: صح،
0: وعلاجهم مسهل مقارنة بالناس اللي بعض الأحيان للأسف بعض الناس يعني عنده قلق شديد على كل صغيرة وكبيرة، كل شيء يشك في كل شيء ويوسوس في كل شيء، ولكن
1: حياته بزيادة.
0: وسبحان الله هذه المرضى اللي تعثر أمورهم بشكل غير طبيعي، وحتى يعني أندر الآثار الجانبية والمضاعفات تصير لهم. ولكن التسليم هذا مثل ما ذكرتي صراحة درس تعلمته، أن التسليم بقضاء الله وقدره، والإيمان بأن الله كاتب لنا كل شيء كله خيرة، سواء كان ظاهر شر
1: فعلا
0: أو خير، هو خير بإذن الله.
1: المتشافين من السرطان،
0: نعم،
1: شو اللي تغير فيهم؟
0: طبعا أكثر شيء لاحظت أن نظرتهم الحياة تغير، تصبحون أكثر يعني ما تقولين تقبل الحياة، أيضا أقل قلقا من السابق على الأغلب.
1: أقل قلقا؟
0: أي نعم، إنسان وصل للموت ورد مرة ثانية، شو توقع منه؟
1: حياة جديدة؟
0: حياة جديدة، يعني شوف أن عنده فرصة أخرى للحياة، ليش أضيع حياتي مرة أخرى بالحياة السابقة من قلق ومن أمور متعلقة بكل شيء يعني؟ فنفسيتهم أفضل. طبعا أحيانا يكون هناك قلق بسيط من عودة المرض، ولكن أنا أتكلم عن الصورة العامة أن هناك تقبل أكثر للحياة وعناية أكثر بالنفس.
1: بروفيسور حميد الشامسي، شكرا جدا على وجودك معنا في موجات، وشكرا على مجهودك مع مرضاك وفي عالم البحث العلمي وإسهاماتك في هذا المجال.
0: جزاكم الله خير، شكرا على الاستضافة، وأنا دائما أسعى بالتواجد معاكم، وأيضا بإذن الله يعني جميع المستمعين يستفيدون حتى لو معلومة بسيطة وهي فحص مبكر للسرطان.
1: شكرا دكتور. إذن مشاهدينا ومستمعينا، الحياة قصيرة ولكنها رحلة جميلة تستحق كل لحظة فيها، عيشوا الحياة بكل لحظة، والله دائما يعطينا الصحة والعافية، فالصحة هي أهم عنصر في حياتنا. دمتم سعداء.

0: نجاحها نجاح للوطن.
1: كل امرأة إماراتية تحقق إنجازاً في موقعها، تضيف لبنة جديدة في صرح الوطن. فنجاح المرأة ليس إنجازاً فردياً فقط، بل نجاح للوطن بأكمله، ومسيرة تنموية تمتد آثارها إلى الأجيال القادمة.
0: يوم المرأة الإماراتية.
2: يوم المرأة الإماراتية.
0: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي.
3: الدكتورة حصة لوتا.
4: الدكتورة حصة لوتا نالت تكريم أوائل الإمارات، كرمت عام 2015، وهي أول مخرجة تلفزيونية في الإمارات بين الفترة ما بين 1983 حتى 1990. شغلت منصب مدير تلفزيون دبي، وترأست قسم الاتصال الجماهيري بجامعة الإمارات. ألفت عدداً من الدراسات الهامة حول التكنولوجيا والإعلام، وفي عام 2013 أصبحت عضو مجلس أمناء مؤسسة الإمارات للآداب.

0: دانات من بلادي فخورين بالإمارات.
1: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
0: فخورين بالإمارات.

أحياناً لا تكون الذكريات هي الشيء الوحيد الذي نعود به إلى المنزل. ومع بداية العام الدراسي، احرصوا على صحة أطفالكم واستعدادهم للعام الجديد، من السعال والحمى إلى الفحوصات الدورية. عيادات هيلث بلس للأسرة هنا لرعاية عائلتكم. زورونا في البندر، قرية الفرسان أو جزيرة سعديات، أو اتصلوا بنا على 650-30-35. هيلث بلس للأسرة، جزء من M42.

من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، يعقد معرض ومؤتمر أدبك 2026 فعالياته من 2 إلى 5 من نوفمبر المقبل في مركز أدنك أبوظبي، بمشاركة وزراء الطاقة والرؤساء التنفيذيين وكبار المسؤولين والقيادات من قطاعات

الطاقة والتكنولوجيا والتمويل والصناعة. استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة في أبوظبي، الفريق أول ركن صدام خليفة حفتر نائب القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية. وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات بين دولة الإمارات وليبيا وتطويرها في مختلف المجالات. التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في نيويورك عددا من وزراء خارجية الدول المشاركة في أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وتطرقت اللقاءات إلى عدد من الموضوعات والقضايا المدرجة على جدول أعمال الجمعية، لا سيما التعاون في إطار المنظمات الدولية وسبل تعزيز السلم والأمن الإقليمي والدولي. تستضيف دولة الإمارات الدورة 15 لمؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية أبوظبي 2026 من 26 من سبتمبر إلى 1 من أكتوبر المقبل، لتفتتح بذلك مرحلة جديدة في تاريخ هذا الحدث العالمي البارز. ختام الموجز قدمته لكم أميرة البلوشي.

0: يمنحك ريمول فرصة الفوز بحصتك من بطاقات هدايا بقيمة 250 ألف درهم. أنفق 200 درهم من الآن وحتى الأول من نوفمبر وادخل السحب للفوز بإحدى 5 بطاقات هدايا بقيمة 50 ألف درهم. ارتقي بأسلوب حياتك في ريمول. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة ريمول.ae.
1: فخورين بالإمارات.
2: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ. تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شيء منك ومني شيء ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس حلاها غير. هي إمارات الخير.
1: فخورين بالإمارات.

لمدة 10 أعوام. يفخر مركز إمبريال كوليج لندن للسكر والغدد الصماء بخدمة مجتمعنا من فرع مدينة زايد الرياضية، واليوم نرحب بكم في مقرنا الجديد في ويست ياس لنقدم لكم نفس الخبرات الموثوقة والرعاية العالمية التي تعرفونها في موقع أكثر تميزاً وراحة. مركز إمبريال كوليج لندن للسكر والغدد الصماء، رعاية عالمية المستوى، الآن في ويست ياس. للحجز اتصلوا على 877

من أبوظبي FM لكل مكان، نرافقكم على مدار الساعة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM.

من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البداوي أن تعطيل إيران للملاحة الدولية وإغلاق مضيق هرمز يعد انتهاكاً صارخاً لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982. أكد البيت الأبيض أن الولايات المتحدة منفتحة على أي مناقشات إيجابية وبناءة عبر الوسطاء مع إيران، فيما رفض التعليق على مقترح إيران بهدنة تقضي بفتح مضيق هرمز لمدة 7 أيام. رفض مجلس الشيوخ الأمريكي بفارق ضئيل تشريعا قاده الديمقراطيون يهدف إلى وقف الحرب مع إيران ما لم يصدر تفويض بالعمليات القتالية من الكونغرس.

غوتيريس. حذر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد من أن الاقتصاد الفلسطيني يواجه حالياً أشد أزمة اقتصادية مسجلة في العالم في ظل الانهيار شبه الكامل لاقتصادي قطاع غزة وتراجع النشاط الاقتصادي في الضفة الغربية وتصاعد الأزمة المالية التي تهدد قدرة الحكومة الفلسطينية على الوفاء بالتزاماتها. دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ بعد وصوله إلى البيت الأبيض إلى تعزيز التواصل، مشدداً على أن القوتين المتنافستين تتحملان مسؤولية مشتركة للدفع قدماً بالتنمية البشرية. عين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش فريقاً رفيع المستوى معنياً بحرية العبور للدول النامية غير الساحلية لدعم حقها المعترف به دولياً في النفاذ إلى الأسواق العالمية عبر أنظمة عبور موثوقة ومنخفضة التكلفة. قال مسؤولون أوكرانيون أن هجمات روسية بطائرات مسيرة وصواريخ على العاصمة كييف وشمال شرق البلاد أسفرت عن قتل 8 أشخاص. ختام الموجز الدولي قدمته لكم أميرة البلوشي.

0: ارفع الصوت وخلك على موجة بوظبي اف ام.
1: محطات في مسيرة ابنة الامارات.
2: منذ عام 2015 اصبح تاريخ 28 من اغسطس يوما سنويا للمرأة الاماراتية، وفي هذه السنة لا يكون الاحتفاء في يوم واحد، وإنما على مدى شهر كامل حتى 28 من سبتمبر، وتحت شعار واضح بنظهر الأقوى والأفضل. هنا يمكن نفهم الحكاية بشكل مختلف. المرأة الإماراتية لم تبدأ رحلتها عندما وصلت إلى الفضاء، ولا حتى عندما أصبحت وزيرة أو طبيبة أو مهندسة. الحكاية بدأت مبكرا بكثير، ولهذا حينما نحتفي بالمرأة الإماراتية لا نحتفي فقط بما وصلت إليه، وإنما نحتفي بأنها كانت منذ البدايات الأولى جزءا من الطريق الذي أوصل الإمارات إلى ما هي عليه اليوم.
0: فخورين بالإمارات.
3: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
0: فخورين بالإمارات.

0: التربية قيم نعيشها وأخلاق تبنى فينا، رسائل ونصايح تنور لنا دروب النجاح. رسائل تربوية مع أحمد العبيدلي.
1: اختار أصدقائك بعناية، الصديق الزين بيساعدك على النجاح وبيشجعك على التميز والسلوك الحسن، الصحبة الطيبة كنز لا يقدر بثمن. مع أبوظبي FM وين رايح، صوتك الأقرب وإحساسك الأجمل، يومك أحلى ولحظاتك أجمل، استمع واستمتع. وعيش أجواء أبوظبي

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: الأم والمعلمة والقائدة.
1: تجسد المرأة الإماراتية أدواراً متعددة بإبداع واقتدار، فهي الأم المربية والمعلمة الملهمة والطبيبة والمهندسة والإدارية والقائدة، وتظل في كل هذه الأدوار رمزاً للعطاء.

0: والمسؤولية.
1: يوم المرأة الإماراتية. شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. الدكتورة فاطمة طاهر.
0: الدكتورة فاطمة طاهر أول مبتكرة لنظام إلكتروني ساعد على الكشف المبكر عن سرطان الرئة. أسهمت الدكتورة فاطمة طاهر في الكشف المبكر عن سرطان الرئة من خلال تطوير نظام خاص ومتطور في الفترة ما بين 2010 حتى 2014، ولها ما يقارب من 14 ورقة علمية في نفس المجال. وعملت كأستاذة مساعدة في قسم هندسة الحاسوب والإلكترونيات في جامعة خليفة. حصلت على جائزة أفضل بحث دكتوراه بجامعة خليفة عام 2012.
2: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والألماس.
1: دانات من بلادي. عام دراسي جديد. تتوقعون العام الدراسي بس للطلاب في المدارس والكليات؟ لا، هو موعد للكل. خص العوائل، بداية عام أكاديمي أو دراسي جديد وصفحة جديدة من النشاط، نبني من خلاله عادات أفضل ومتابعة وتشجيع. ممكن ما نحتاج خطوات ضخمة، ممكن بوضع هدف بسيط تراكمي كل يوم يبني عادات صحية ومفيدة تثري حياة الطلاب وتقربهم من أهدافهم يوم عن يوم. عام دراسي جديد، صفحة جديدة.
3: بوظبي أف أم تجمع الذوق والمتعة.
4: كم عنيت ويتمت ولا مقصدي يا شيخ رؤياكم
3: والإحساس.
5: وانا اقصد على حبك وسادي لكن نبي

0: المتعة تبدأ من قلب العاصمة، من بوظبي اف ام. صوتي ونسك طول اليوم، تجمع الذوق والمتعة والإحساس. بوظبي اف ام. كأس الخليج العربي، تحليلات ونقاشات كروية يوميا قبل المباريات في صوت الملعب.
1: دارنا داركم، حي من جابكم، اهلا اهلا بالخليج.
0: خليجي 27 على ابو ظبي اف ام. اهلا اهلا بالخليج. صوت الملاعب، الإثارة والمتعة والتحليل المنطقي.

مساكم الله بالخير ومساكم تحدي الكبرياء الكروي ومع خليجي 27 الأخوة المعطرة بأثير الخليج من أقصاه إلى أقصاه. ومن إذاعة أبو ظبي وحيثما وأينما يصل صوتنا هذا. وأجمل ما في خليجي 27 هو هذا التواجد اللي يجمعنا أشقاء تحت سقف واحد، نتشارك فيه الشغف ونتبادل فيه الفرح ونعكس من خلالها للعالم أجمع صورة أمتنا الخليجية المتماسكة بأخلاقها والمطلعة دائما نحو المستقبل بروح الفريق الواحد. يا مرحبا بكم كرامنا المستمعين في ليلة جديدة من ليالي الخليج الجميلة، ليلة لم تكتفي برسم الإثارة على عشب المستطيل الأخضر لكنها نسجت حكايات من المجد والانتصار الكبير وكتبت بأقدام المتحدين أحرفا من نور. نرحب أكيد فيكم في تغطيتنا الخاصة وننقل لكم نبض الملاعب عندما يؤسر بسحر التحليل وصوت الجماهير يتردد من جدة إلى هنا في جنبات الاستوديو. أكيد البارحة وفي جولة كروية مثيرة رفعت منسوب شغف إلى أعلى مستوى، المنتخب الإماراتي بدأ مشوار بفروسية واقتدار محققا انتصارا ثمينا وكبيرا على نظيره اليمني. الأبيض فرض شخصيته الهجومية ورسخ حضوره بعزيمة الأبطال، بينما قدم المنتخب اليمني صورة حاول فيها يصمد أمام الفنيات الإماراتية، لكن صدقني صعب. وفي اللقاء الآخر إثارة وطرد وحبس أنفاس، انتزع المنتخب القطري فوز دراماتيكي أمام حامل لقب المنتخب البحريني، قمة تكتيكية كانت بطيئة ثقيلة لكن العنابي بالخبرة طلع بالعلامة الكاملة في وقت أثبت فيه الأحمر البحريني أنه ند، لكن افتقد لأهم شيء في كرة القدم اللياقة البدنية. الشغف لم يتوقف عند صافرة النهاية، بل اشتعلت منصات التواصل الاجتماعي بأصداء ردود الفعل ووسائل الإعلام رصدت الأرقام، أرقام قياسية جديدة تسجل واستحواذ يترجم التطور الفني الكبير للكرة الخليجية وقراءات إحصائية تضعنا أمام حقائق لا تكذب. اليوم نفتح معاكم طاولة الفنية، نفكك شفرات المجموعتين الأولى والثانية، قراءة عميقة في الخيارات التكتيكية للمدربين، توازن الخطوط، نقاط القوة والضعف اللي قد تحسم بطاقات التأهل إلى المربع الذهبي، ثم نعرج إلى الشق الأكثر تشويقا التوقعات الرياضية، من يملك النفس الطويل ومن يتسلح بالحصان الأسود ليقلب الطاولة على الجميع. خلكم معانا واستمتعوا بسحر الكرة، كونوا معانا في هذه الساعة والنص، نحن هنا لنقرأ ما بين السطور ونعيش الإثارة لحظة بلحظة. يا مرحبا بكم في تغطيتنا الخاصة ببطولة كأس الخليج العربي خليجي 27، تأتيكم من شبكة أبوظبي الإذاعية وشبكة أبوظبي للإعلام وبالتحديد من إذاعة أبوظبي FM. معكم في الإعداد تقديم أخوكم مهدي سليمان، ومن التحليل الكباتن الدكتور موسى عباس الناقد الرياضي والكابتن عبد الله علي لاعب العين ومنتخبنا الوطني سابقا، وهم محللين فنيين في قنوات أبوظبي الرياضية. ويسعدني أن يرافقني في التحليل الفني الكابتن عصام زياد. من الإخراج أكيد تقدرون تشاركونا عبر الاتصال على 6-0-0-5-5-1-2-2-2، وتقدرون تسمعونا وتشاركونا عبر حساب إذاعة أبوظبي FM، حساب التيك توك، وتسمعون عبر أثير إذاعة أبوظبي FM. شاركونا في سؤالنا اليوم، وبعد ما شفنا كل المنتخبات هل تشوفون الأبيض بطل خليجي 27؟

النصارى تحضر لمنتخب الإمارات الوطني. الله عليكم متلومسين مستانسين إماراتيين، ويهك خير يا سمعة. أربع الإمارات، أربع إماراتية الآن تحضر لصالح منتخبنا الوطني، وخيمينيز لأول مرة يسجل ثنائية الأبيض الإماراتي في صدارة المجموعة. الله عليها، من بداية تفتح النفس، بداية تفتح النفس. أربعة منتخب الإمارات الوطني، والآن عن طريق خميس

0: أكيد أولى الفقرات في صوت الملاعب وخليجي 27 مع آخر الأخبار اللي أكيد وصلتنا من جدة. ويمكن صراحة وأنا قاعد أتابع معظم الأخبار كانت عن الرباعية الإماراتية الكبيرة على اليمن اللي صراحة لاقت صدى وتحليل وقراءة كبيرة من جميع المهتمين ووسائل الإعلام وحتى المشككين. خلينا نبدأ دكتور موسى، برايك رباعية الإمارات خاصة أنها جت بطريقة ملعوبة؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، في البداية نبارك للجمهور الإماراتي لشعب الإماراتي على هذا الفوز الكبير، لأن أصلا كان فريق الإماراتي كان هو فريق المرشح لمباراة مع اليمن، حتى لو كان تحدث عن فريق اليمني أنه هو فريق عند اللاعبين من خارج اليمن يلعبون في الدول سواء كان في إنجلترا أو في هولندا أو في بعض دول الخليج، لكن منتخبنا بكل أمانة، وقلنا نتكلم أنه يا كابتن عبد الله وأنت أستاذ مهدي أن زلاتكو اختار التشكيلة المثالية، اختار التشكيلة اللي على في يلعبون في الدوري. والشيء الأهم احنا قلنا خمس جولات في الدوري كان التنسيق بين الاتحاد وبين الرابطة وبطولة آسيا، فريق دخل في مباراة أمس كان قمة لياقة بدني على أعلى مستوى، يمكن أول 13 دقيقة يمكن فريق اليمني كان ظهر بشكل جيد، لكن بعد ذلك الفريق ظهر بشكل مميز. أنا دائما قبل ما أطالع الأرقام أطالع المباراة كانطباع أولي. الفريق ظهر بشكل جماعي لأن زلاتكو كابتن زلاتكو طلع ذكي جدا، خاصة في التشكيلة الثلاثة الرباعي لخلف وبالذات روبين بمنتا على كان يلعب مع الوحدة،
0: صحيح
1: سبق أن لعبوا منتخب في نفس المركز الثلاثة الثلاثي تفاهم، لأنه كان من سبعة أيام على المنتخب فمن الصعب هو يغير كل شيء.
0: صحيح.
1: روبن يلعب ظهير أفضل، وجاب طبعا كولوبالي مع عصام، العصام كان مفاجأة في خط النصف الستة لعب كساتر دفاعي، وزاد سيزار هو وكولوبالي لأول اثنين أول مرة يلعبون في بطولة رسمية كلاعبين دوليين، لكن الفريق ظهر بشكل مميز من ناحية بالذات ظهيري الجنب اللي هو سواء كان ميلوني أو روبن من ناحية الفنية. خيمينيز كان في قمة توهجه وحصل على أفضل لاعب في المباراة.
0: صحيح.
1: فنيا منتخب الإمارات كان هو الأفضل بكل المقاييس، بغض النظر والله يقولك والله لا اليمن ما كان جيد، لا منتخب الإمارات هو اللي كان الأفضل.
0: نعم كابتن عبد الله، المشككين قالوا أن اليمن مش مقياس، فريق لا يملك إمكانيات لإيقاف فريق بحجم منتخب الإمارات، هل هذا صحيح ولا منتخبنا فعلا كان حاسم في الفرص اللي جته؟
2: شوف في البداية طبعا بسم الله الرحمن الرحيم ونقول مبروك لمنتخبنا الوطني ونقول هارد لك للمنتخب اليمني. شوف دائما في كرة القدم نحن كإماراتيين أو مشجعين لمنتخبنا نشوف منتخبنا أول بغض النظر عن المنتخبات الأخرى، نحن في السائل نقول دائما إذا كان منتخبنا في يومه واللاعبين في يومهم على الإمكانيات الموجودة واللاعبين طبقوا نحن ما عندنا مشكله نلعب ويا اي فريق بهذه الجديه. نحن ميزنا امس ان نحن ياسين نلعب من بدايه المباراه الى نهايه المباراه بنفس التركيز بنفس التوازن الدفاعي اللي تكلم عليه الدكتور، التوازن الدفاعي والهجوم والادوار، هاي الادوار اللي قاموا فيها اللعيبه هاي الادوار اللي المفروض يقومون فيها في اي مباراه. فاعتقد ان لعيبتنا فرضوا اسلوبهم على المنتخب اليمني، خاصه انك انت سجلت بعد في الدقيقة 26، يعني ما تسجلت في بداية المباراة وقدرت انك المباراة فتحت. المنتخب الإمارات كان مركز تركيز تام وكان رغبته للفوز واضحة من بداية المباراة وتركيزه، ما شفنا استعجال خاصة بعد يعني بعد الربع ساعة الأولى اللي تمر دائما تكون فيها رياحية للفريق الفريق المنافس انه استل بعد يعني قدرت اني اوقفهم ربع ساعة، ولكن منتخبنا كان في بداية المباراة هو اللي صاحب الرغبة صاحب المبادرة وقدرنا نحن نفوز. نتكلم عن المشككين، نحن ما عندنا مشكلة في موضوع هاي المشككين، هاي المرجفين اللي عندهم دائما لو بارينا لو ما بارينا، نحن نشوف منتخبنا وشو عندنا من الإمكانيات. أعتقد أن نمتلك منتخب بأسماء بمدرب بكادر إداري بمسؤولين، أعتقد أن نحن المنتخب بغض النظر عن المنتخب اليمن قبل البطولة نحن المنتخب الأول والمرشح الأول لهذه البطولة مع المنتخبات الأخرى المنافسة، المنتخب السعودي صاحب الأرض والجماهير.
0: نعم.
2: فإذا استمر منتخبنا بهذا التركيز بهذه الجدية مع أي منتخب، أعتقد منتخبنا قادر أنه يحقق الفوز، يحقق نفس النتائج اللي ياسي حققها الحين، خاصة بعد بعودة بالة بعودة اللاعبين اللي انتظر منهم الكثير. لا تنسى أمس نحن ياسين نلعب بدون مهاجم، ولا تكلمنا أهمية المهاجم،
0: صح،
2: وتكلمنا أن في كرة القدم أهمية الأدوار الأخرى من اللاعبين اللي القادمين من الخلف. فشفنا اللاعبين خيمينيز،
0: نعم، هو لاعب وسط،
2: لاعب وسط قدر وصانع ألعاب، قدر أنه يسجل 3 أهداف وهدف ثاني من كرة عرضية. هذه هي كرة القدم، هذه كرة القدم في النهاية. في منتخبنا لو تشوف يعني النسب وتشوف الإحصائيات، منتخبنا فرض أسلوبه من بداية المباراة إلى نهاية المباراة.
0: يمكن في القراءة الفنية راح نتكلم أكثر صراحة عن حظوظ المنتخبات بعد الجولة الأولى، لكن أكيد نذكر بأرقام التواصل عن طريق الاتصال على 600-551-222، وأكيد على التيك توك. أكيد متابعينا الأعزاء عليكم السلام جميعا، اللي يسلمون مريم وأبو علي حياكم الله جميعا. طبعا 4-0 كاتبين الجاسي، منورين الكبات، نوركم أكيد، مشاركتكم رأيكم نور دكتور، أوكي الجميع صراحة يرحبون فيكم كباتن. شو رأيكم سؤال حلقتنا اليوم، تشوفون الأبيض بطل خليجي 27؟ شاركونا أكيد في هذا السؤال. دكتور اليوم أنت طرحت لي موضوع يمكن مهم جدا، اللي هو شكوى من اللاعبين من المدربين من غير عن حالة الطقس، وإحنا عارفين أصلا توقيت البطولة في نهاية الصيف بداية الخريف يعني، وشكوى أيضا من الملعب، العشب، طريقة قص العشب، هل تأثر فعلا على المباريات، على نسق المباريات، على اللاعبين، على الجماهير كطقس وغيره؟ طبعا تشوف هذا فعلا هي شكوى حقيقية يعني، ناخذ بعين الاعتبار ولا ما تشوف صعوبات أمام منتخبنا أو حتى المنتخبات؟ لكن احنا همنا منتخبنا الحين، تأثر مثل هذه الشكاوي؟
1: شوف أول شيء خلنا أعقب على كلام كابتن عبد الله،
0: نعم،
1: وفي تحليله كان كلام فعلا كلام مدربين كبار لما قال لك القادمين من الخلف، هذا كلام كبير،
0: صح.
1: هذا اللي حصل منتخب الإمارات أمس، هدف علاء كلاعب مدافع قلب دفاع كان نفس اللي كان يعمله في الدوري بن يحيى بن خالق مع نادي العين، نفس الامتياز. يعني نشوف علاء وين وصل، وصلح صنع الهدف، ترى هذا شيء ما يبسهل إلا بتعليمات تكتيكية من المدرب،
0: صح،
1: لا يمكن. فبالتالي الفريق الآن يعني عند مصدر الخطورة من أكثر المكان. أما على سؤالك موضوع، شوف علميا خلينا إحنا الآن نحن ما نتكلم،
0: وأيضا أنتم مارستم شوف علميا في الملاعب أنت والكابتن عبد الله،
1: كابتن علميا كان سواء عندنا نحن أو حتى بطولة كأس العالم في أمريكا، وسبب عضولك موضوع شرب الماء أي مكان، موضوع الرطوبة والحر هذا تأثير على أي لاعب حتى على الإنسان العادي، لأنه يفقد سوائل كثير، فبالتالي يحصل جفاف جسم اللاعب، والشد والتمزقات والكرام نحن نقول له من دائما لما يكون أنت تفقد سوائل، فبالتالي الحر له تأثير، الرطوبة لها تأثير، لكن هذا تأثير كابتن على الفريقين. إحنا متعودين كدول خليج يعني مو بشيء غريب علينا موضوع الجو الحار والرطوبة، لكن لو سألتني هل علميا له تأثير؟ نعم له تأثير، هذا شيء أمر طبيعي يعني. لكن في وين أستاذ مهدي؟ الفروقات الفردية ما بين اللاعبين، في فرق بين لاعب ولاعب،
0: صحيح،
1: في موضوع الجو الحار والرطوبة، لأن الإنسان التشريح يعني كل واحد يختلف جسم مني ومنك، وبالتالي له تأثير كذلك، يعني أشياء كثيرة علميا يعني ممكن واحد يخوضها في هذا الموضوع، لكن أقول نعم له تأثير. لكن كل الدول الخليج بدوا دورياتهم من شهر 8، فبالتالي أنت متعود أنك تلعب في هذا المكان، مش جديد عليكم، ومتى ما أنت تكيفت وش يحصل؟ شو معنى تكيف؟ لما يقولك والله تروح تلعب الجو الحار وجو البارد لازم يصير قبل أسبوعين عشانك أنت تتعود على هذا الجو. هذا الجانب. الجانب الثاني، إذا كان فعلا الملعب شو ما يتكلمون المدربين إن فعلا الملعب غير صالح أو خاصة من خاصة لعبون كرات أرضية،
0: عشب طويل،
1: عشب طويل أو كرات أرضية خاصة إذا كان في شيء بيكون له تأثير، لكن مش هذا التأثير في النهاية. هاي عذار، أنا أشوف عذار ساعات يكون عذار واهية، لكن إذا أنت منتخب الآن منتخب الإمارات جاب 4،
0: صحيح، وأداء ونتيجة،
1: والملعب والرطوبة،
0: صحيح،
1: لكن فريق القطر يفاز في النهاية. أنت لما تفوز ما عندك عذار، ولما تخسر يكون لك عذار.
2: دكتور هي إذا كانت يعني على أساس يعني اعتقد انه حتى يعني اكثر عن المنتخب تكلموا في هذا الموضوع. نعم. صحيح ان المنتخب يفرض اسلوبه ويقدر يلعب، ولكن ارضيه الملعب، انت تكلمت عن الطقس وانا اتفق وياك ان الطقس هو على الجميع يعني. ونحن اصلا في دول الخليج اوردي يعني نحن عايشين في هذا الجو يعني، وين بنروح منه يعني. ممكن هذا للتطوير، ممكن تختار في المستقبل كبطولة الخليج تختار توقيت آخر لتطوير المسابقة نفسها والبطولة نفسها للتحسين، هذا ممكن تكون في المستقبل كدراسات أو يدرسونها الأخوان المسؤولين. ولكن أرضية الملعب دكتور تؤثر، تؤثر من أكثر من جانب، تؤثر من أنا فريق منتخب الإمارات. صحيح أن أمس فرض رسوب المنتخب والمنافس ما كان بالمستوى اللي كان يقدر إنه يجاري منتخبنا، ولكن أرضية الملعب ممكن تسبب إصابات في وكثير صحيح من اللاعبين صارت عندهم إصابات من أرضية الملعب. أو نحن دائما أنا عشت هذا الجو بشكل كبير دكتور في التلفزيون، أو نحن ياسين نشوف أرضية الملعب خضراء والأمور كلها تمام، ولكن في الواقع يوم في أرضية الملعب تحصل هني صابق وهني صابق وهني صابق أساس يطلع الشكل عشان ننقل للجماهير كيف الحياة يعني، كيف الواقع واقع الملاعب. دائما تحصل يعني الخضار هذا كله مستحيل يكون ملعب هذا الخضار.

0: في أماكن تحصل
1: لازم
0: فيها
1: يكون حفر في
0: أو تعرجات
2: لكن.
0: فهذه مؤثرة يعني ممكن تأثر على أي منتخب مش منتخب نتكلم
2: عن المرأة قالوا عن الحفر ولا قالوا
0: تكلموا عن الارتفاع حتى دكتور لو تلاحظ في التمرير سرعة الكرة تعطيك إحساس أن أرضية الملعب يعني في الباسنج وانت تدري الباص بعض المرات قوة أيوة الباص وحركة الكرة تبين ان الملعب تعطيك ايحاء ان الكرة الملعب العشب ماله مرتفع فهذه نحن ما شفناها يعني لنا المدربين اكثر عن مدرب منتخب العراق منتخب البحرين اكثر عن منتخب ما نريد يعني ما اذكر منهم بتكلموا عن هذا الحرارة هاي على الجميع والطاقة ارضية الملعب جدا مهمة لخاصة الفرق اللي عندها امكانيات كبيرة
1: نعم.
2: بس على منتخب الإمارات كابتن أعتقد ملعب منتخب الإمارات أعتقد ما أعتقد فيه سبب
0: يعني
2: لأن شفت الونتو شفت الكرات السعيلة اللي تقول أنت ما شاهدناه
0: لأن عندك لعيب بس
1: صحيح. طيب أكيد متابعي الأعزاء على حساب إذاعة أبو ظبي توك توك ليون طبعا حارب حسيته فاقد التركيز أوكي بإذن الله إذا بهذه الروح يعني ناخذ البطولة إن شاء الله منتخبنا الأول فالنا الكاس عاطف عليكم السلام ألف مبروك الفوز الله يبارك فيك يا عاطف طبعا عندنا اتصال طيب أوكي طبعا أرقام التواصل على 600-551-222 اللي حاب طبعا يشاركنا ويسأل الكباتن كانوا يسألون عن حارب كابتن حارب هل فعلا الكابتن حارب يوم نزل في الشوط الثاني خاصة أنه ضيع فرصة صراحة كابتن عبد الله في طريقة التسديد يمكن شوف بعد 4-0 جاك شعور التشبع من 4-0 خلاص يعني بس كان ممكن نسجل
0: شوف أنا يعني أشيد بقرار زلاتكو في مشاركة حارب وعلى حارب أنه يكون أكثر يعني يتمسك بهذه الفرصة لأن حارب الكل يدري يعني حتى في النادي وكذلك في المنتخب يعني صارت عنده فترة بعيد عن المستوى أو التوقعات اللي كنا نتوقع منها حارب فوجوده في المنتخب وإعطاء ثقة في هذا لازم يتمسك بهذه الثقة بلس الكلام يتكلموا حارب بعيد عن المشاركات كأساسي صحيح. مع نادي وكذلك بعيد عن المنتخب يعني بما أنه بعيد عن النادي أكيد أنه عنده السنس في أو الإحساس بالكرة بعيد ولكن حارب من اللعيبة اللي يجب عليه هو شخصيا أنه يفرض نفسه ويبدأ يراجع حساباته في برنامجه اليومي في نوعية التمارين اللي يتمرنها
1: صح
0: ويعني محتاج أن يراجع
1: وحتى نفسها. كابتن عبد الله لو تلاحظ تبديلات المدرب تعمد يدخل اللعيبة اللي كانوا احتياط حتى في النادي فابيو ليما احتياط في نادي الوسط
0: أيضاً
1: وحتى حارب احتياط حبي يدخلهم في المنظومة
0: بس أشوف وجود ليما ابتعد فترة طويلة عن أصغر ردي في النادي ما يلعب
1: نعم.
0: وبعيد ولكن ليما من اللعيبة المهمين كقائد في أرضية الملعب شوف هذا الذكاء من المدرب أنا بالنسبة لي أنه يستقطب هاي اللاعبين خاصة ليما أن وجود ليما بالنسبة أصلا بالنسبة تواجد ليما المنتخب أعتقد أنه مفاجأة لليما نفسه
1: صحيح.
0: لأن أصلا بعيد وردي هو ما يلعب في نادي ما أعتقد لعب يمكن 5 أو 6 دقائق خلال الخمس مباريات اللي لعبها في الدوري
1: نعم.
0: ومع
1: آسيا نعم
2: شوف قلت لك أنا زلاتكو وجوده من لما كان في العين وجوده الآن كان له رأي يعني هو شايف ليما لما كان في العين لعب معاه كثير ويعرف مستوى ليما الآن مدرب ما يلعب هذاك شيء ثاني يعني هو العام العمانتو كان يلعب صح. فهو اختاره ليش لأن يعرف هذا اللاعب لمرحلة
1: نعم.
2: الآن ترى في الآن يعني هو زلاتكو يتم 4 سنوات حتى تجديد عقده
0: صحيح.
2: فهو الآن يختار حتى لو لعيبة كانوا كبار في السن يختارهم لفترة مؤقتة لكن ليما وجوده مهم مع كابتن زلاتكو اليوم حارب ما يلعب في النادي كان احتياط لعبه لعب كمارة لعب ليما أكثر من لعب لكن أنا كذلك استوقفني اليوم لقاء ليما مع الأخ مراسلنا المميز اللي هو مسعود محمد
1: نعم.
2: لما سأل ليما عن مباراة وعن هذا مباشرة تحدث فعلا ليما لاعب وفي نعم. لدولة الإمارات لاعب عايش يعني فعلا لما يقول لك اللاعب المقيم لما يكون عايش عندك وهو من صغره وهذا خلاص يتربى عندك
1: صحيح.
2: الفكرة نفس الشيء اليوم مباشرة لما سأل السؤال الكابتن عبد الله راح المرحوم الله يرحمه سمو الشيخ أحمد بن راشد قال هو شكل والدنا هو الأب الروحي لي أنا شخصيا وللنادي يعرف كل تفاصيل داخل النادي وعلى أسرتي وعلى أهلي تكلم ليما كلام جدا جميل عن المرحوم

0: ما يعني يتكلم على الجمهور وعلى كذا. الجمهور جمهور هو كل شيء الجمهور. فأنت كلاعب عندك 90 دقيقة داخل الملعب، شوف لأي درجة يعني ملم، هو يعرف بكل شيء. فالشيخ أحمد أنا أعتقد الله يرحمه، يعني فعلا الإنسان اللي كان جنبه يعني يتأثر جدا جدا جدا بكل أمانة. أنا أقول لك يعني تواضعه، يعني أنا شخصيا يعني فكر كبير كبير جدا في مجال الرياضة، وكان يعشق الوصل. هو يمكن من الستينات هو مؤسس نادي الوصل، هو من أيام عند زمالك، هو الداعم الأول، هو الأب الروحي لنادي الوصل. أعتقد ترك إرث تاريخي كبير، سواء في الجانب البحري، أول بدايات حتى الأشياء البحرية في إمارات دبي، الخيول في جبل علي، رياضة كرة القدم، جميع الرياضات، داعم لكل الأندية. وحتى أتذكر لما فاز نادي الأهلي أو نادي النصر كان حتى يدعم،
1: نعم،
0: يكافئ اللعيبة. فانا اعتقد الله يرحمه،
1: الله يرحمه ويغفر له طبعا،
0: احمد بن راشد الله يرحمه،
1: الله يرحمه ويغفر له ان شاء الله. وكابتن عبد الله، يمكن تاكيد على كلام الدكتور، قيادتنا الرشيده في كل الانديه تلاقيها قريبه من النادي، صحيح، قريبه من اللعيبه، يعني وتوفر لهم الجو والمناخ اللي تعطيك فعلا تحقق بطوله.
2: يعني الله يرحم الشيخ احمد طبعا، يعني بنرجع دائما تفقد الانسان ولكن يبقى الاثر،
1: صحيح،
2: يعني واعتقد ان الاثر اللي يعني ترك الشيخ احمد الله يرحمه اثر كبير، ولازم هو سوف يظل في قلوبنا، وان شاء الله انه يرحم الله ويغفر له. يعني هذا الكلام دائما، يعني نحن محظوظين ان عايشين في هذا البلد، الكل جميعا يعني اللي عايش، صحيح، في هذا البلد. البلد مش فقط هو يبحث عن يشوفك انت وين، لا، يبحث عنك. هذا يعني هذا دندن كل رؤسائنا ومسؤولينا، دائما يسأل عنك، يسأل عن اهلك، يسأل عن والدتك، يسأل عن عيالك، يسأل عن مدارسهم، يسأل وضعك ووضعك الاجتماعي ووضعك المادي. بعض المرات حصل سؤال يقول لك هلا هلا في على مستوى يعني شيوخنا، يعني يسأل هلا هلا في كبار السن عندكم، هلا الله في عيالكم، صح. يعني فأعتقد نحن يعني ليش الحين أريد أرجع لنقطة الأولى، ليش اللي يعيش في هذا البلد يحبها خلاص؟ اللي يعني أنا أبعد سؤال، يعني جواب لبعض المرجفين بالنسبة لي،
1: صحيح،
2: البلد مش اللي تولد فيها، البلد اللي تعيش فيها وتحصل كل هذه الرعاية. أنت تروح المستشفى تقعد تحصل كل الرعاية وتأخذ دواك وتروح، تروح أي مكان
0: تمام.
2: فأعتقد أن الحمد، صحيح، لله نحن عايشين في هذا البلد تحت قيادة حكيمة، بقيادة سيد صاحب السمو رئيس الدولة.
0: يعني الله يحفظه. كلامك عبد الله كذا، يعني أنت الآن شو يخلي ليما يعني هو في دورة الخليج وكذا ويلعب مباريات، يعني يقول هذا الموقف عن شيخ اسمه الشيخ أحمد بن راشد الله يرحمه. يعني لولا هو لقى كل هالأشياء في نادي الوصل،
2: حتى اللعيبة يعني الدكتور يعني اللي يعني طلعوا وتكلموا على الدين، وخومينيز نفسه طلعوا برغبة وشغف كبير. هذا يقول لك الناس هاي، يعني الناس لازم تفكر بتكون عندها نظرة أوسع من النظرة اللي ياسين نسمعها في بعض الأخوة. يعني
1: نعم،
0: لا لا، هم تربوا هذا، هاي يسمونه انتماء، زي ما انتماء عبد الله،
1: صحيح،
0: انتماء للمكان اللي انت فيه، يعني عشت ومن العادات من التقاليد من الأرض. يعني دائما شوف، حتى لما وصل خذ الدورة، تذكر أستاذ مهدي لما قال الجمهور، الله على الجمهور، دائما يركز على هذا الجانب الكبير كبير،
1: صحيح،
0: دعم لا محدود، الله يرحمه،
1: الله يرحمه ويغفر.
0: يعني أنا أكثر شيء يعني حزنت فعلا، يعني لما تشاهد شيخ سمو الشيخ أحمد بن راشد لما تواضع،
1: نعم،
0: مع أي إنسان، ما يفكر أي جنسيته، شو اسمه، شو كذا،
1: صحيح،
0: وفكر كبير في مجال الرياضي، وتكلم عن مدربين، منهم كابتن حسن العبدولي، من مدربين المواطنين، من لاعبين من جميع الأندية كان عنده سواسية. ولما أخذ نادي العين البطولة الأسيوية، أول واحد بارك في الجريدة، تذكر،
2: نعم، نعم،
0: كل هالأشياء كان عنده، الله يرحمه، الله،
1: نعم،
0: يرحمه،
1: الله يرحمه ويغفر له. أكيد يمكن اللاعبين ما لقوا، يمكن أنا اللي أشوفه صراحة، من اهتمام ومن تقدير ومن دعم مثل ما شافوه صراحة في الإمارات.

0: يمكنكم متابعة برنامج صوت الملاعب على الترددات التالية: بوظبي 90.00، حبشان 101، ليوا 103.7، العين 99.6، جبل الظن 97.3، دبي والشارجة وعمان 98.4، راس الخيمة 89.7، أم القيوين والفجيرة 106. بوظبي اف ام.
1: رجعنا لكم متابعين الاعزاء، اكيد بعد مرور اكثر من نصف ساعه في صوت الملاعب وخليجي اكيد 27، هذه البطوله اللي تجمع الاشقاء والاحبه في تحدي كبير. يمكن اخبار كثيره راح نتكلم عنها في كأس الخليج، واكيد مشاركتكم احبتنا على بالنسبه للتعليقات على حساب اذاعه ابوظبي اف ام التيك توك. اكيد ذاكره الخليج دائما فيها الكثير من المواقف، الكثير من الاحداث واللاعبين والمدربين، اللي ان شاء الله راح في كل حلقه نوقف عند احد هذه او ابرز الاحداث. عصام زياد بيدخل معانا اكيد ما شاء الله مخرجا، وايضا يعطينا شغله من ذاكره الخليج، وانت طبعا من الشباب ما شاء الله بعدك ما شاء الله.
2: ما شاء الله شباب.
3: تفضل. حياتي لك مهدي، ايضا بسعد اني اكون اليوم متواجد معكم من خلال الاستوديو ان شاء الله. وطبعا مثل ما ذكرت، يمكن كاس الخليج على مدى تاريخ 55 سنه من هذه البطوله الجميله المشوقه، اكيد كانت هناك احداث مرت فيها هذه البطوله، أحداث مشوقة، غرائب، عجائب، أكيد يعني صحيح. يمكن إحنا عاصرنا في الفترة المدينة، يمكن إحنا أكبر منك يعني عاصرنا هذه البطولة بشكل يعني عن قرب صراحة.
1: تتكلم عن شو أول شيء؟
3: يعني أنا ممكن
1: من شو جايبنا من
3: لا أنا بالنسبة لي كون إن أنا كنت مشارك في في في حفل افتتاح بطولة كأس الخليج السادسة للمرة الأولى تستضيفها الدولة، كانت في استاد مدينة زايدة الرياضية. حدث يمكن حدث فريد من نوعه، يمكن كوننا احنا استعدينا لهذه البطولة على مستوى الدولة ككل يعني. ومن خلال ايضا تقديم خلال العرض المدرسي اللي رافق هذه البطولة، افتتاح هذه البطولة كان جميلة فعلا يعني. يعني استمتعنا
1: ما شاء الله، قدمت العرض الافتتاحي لحفل الافتتاح.
3: مشارك نعم، مشارك من ضمن المدارس يعني، تتكلم انت 82
1: ما شاء الله،
3: وهي البطولة الأولى لاستضافة الدولة على مستوى.
1: بعدك تذكر كل
3: يعني كانت خاصة يعني من خلال الملعب يعني، ومشاهدة المباراة الأولى منتخب الإمارات والفوز الكبير يعني، فوز كان مهم جدا في بداية الافتتاح المنتخب القطري. وكنا لين الآن أذكر هدف الكابتن فهد خميس، وكان أسست أيضا رائع من الله يرحمه الكابتن سعيد عبد الله، اللي فعلا كان لاعب على مستوى مهم جدا في منتخبنا الوطني في فترة الثمانينات مع المدرب الإيراني حشمة مهاجراني.
1: نعم. كيف شفت البطولة، الحضور الجماهيري؟
3: كان حضور رائع جدا مهدي، يعني خاصة أن مشاركة المنتخبات الخليجية، منتخب الكويتي، وإن كان المنتخب الكويتي شارك بالصف الثاني وكون أنه كان يستعد للكاس العالم، لكن استطاع تحقيق هذه البطولة. شفنا تألق لاعبي منتخبنا الوطني سالم خليفة، فهد خميس كما ذكرت لك، الكابتن الكبير حارس المرمى سعيد صربوخ كان واحد من أبرز حراس الدورة، الكابتن سالم حديد، أنا ما أريد يمكن أنسى، لكن فعلا كانت بطولة يعني المرة الأولى تستضيفها الدولة، كان على مستوى رائع جدا تنظيميا، حضور جماهيري كبير، واللي أيضا شرف البطولة حضور المرحوم الوالد الشيخ زايد لهذه البطولة.
1: طيب والله ترى نعم.
3: وأيضا قدوم النجم اللي كان أيضا حضور من النجم العالمي بيليه.
1: نعم في ذاك البطولة. دكتور بترد على كابتن عصام، لأن ما شاء الله أنتم تاريخ، نحن ما يخصنا أنا والكابتن.
4: لا والله ممكن بعض الأشياء، لأن أول لاعب سجل هدف في بطولات الخليج أحمد سالمي، لاعب منتخب البحرين في الدور الأولى على منتخب قطر، أول هدف. أسرع هدف في دورة الخليج على منتخب الإمارات في الدورة الثانية صاروخ محمد المغنم، لاعب منتخب السعودية. طبعا هداف الخليج معروف اللي هو جاسم يعقوب 18 هدف، وماجد عبد الله وحسين سعيد 17 هدف، وماجد عبد الله في دورة الخليج اللي هو في بغداد جاب 5 أهداف في مباراة واحدة، وفي خليجي 14 كابتن عبد الله جاسم الهويدي سجل كذلك 5 أهداف.
1: صح.
4: لكن المفاجأة حسين سعيد في دورة الخليج في بغداد سجل 10 أهداف. عشرة
1: ما شاء الله.
4: هو اللاعب الوحيد.
1: يمكن الوحيد اللي جاب
4: الوحيد 10 أهداف في بطولة واحدة. بطولة واحدة. لكن اللي حقق مرتين هداف بطولة الخليج اللي هم لاعبين جاسم يعقوب مع حسين سعيد.
1: ما شاء الله.
5: نحن بس يعني للسؤال لك أستاذ زياد، لأن تأكيد أول نريد نتذكر نحن صغار يعني فعلا في هذاك الوقت. طبعا ولا زالت بس في بعض الذكريات أعتقد أنها كانت من أفضل دورات تنظيما يعني في وقتها. اثنين، هل هي كانت أغنية منصور أبو بكر سالم، أتوقع المرحوم أبو بكر سالم منصور يا منتخبنا، أو على هي كانت في في الافتتاح،
3: كانت في هذه الافتتاح
5: يعني هاي من الأشياء
3: اللي مواكبة للمكن. وايضا اذكر ايضا الـ الـ الـ الـ ايضا من المطربين الشعبيين اللي غير ايضا غنوا في هذا، مروان الخطيب كان ايضا له اغنيه، وايضا اغنيه ايضا لسالم سعيد ايضا كان اغنيه، وايضا في اغنيه ايضا غناها اذكر مطرب عراقي فريد يعني ايضا
1: اخذنا البطوله وقتها عصام
4: سعدون
3: لا مش لا واحد اسمه محمد فريد او فريد
5: بس يعني الاغنيه اللي تمت في الذاكره
3: هي وكان لها صدق كبير صدى
5: منصور
3: نعم صدى كبير جدا. يمكن اغلب الـ الاغاني اللي رافقت منتخبنا يمكن منصور. منصور يا منتخبنا ايضا وحتى يمكن اذكر الله يذكره بالخير الفنان علي عبد الستار في اغنيه باي باي باي باي
1: سنغافورة.
3: نعم. سنغافورة. هناك كثير من الـ الـ الـ الـ
1: 82 اخذنا البطوله يعني وجهك كان زين ولا
3: المركز الثالث واعتقد كان
1: يعني
3: كانت
1: ايضا
3: لا كان نتيجه
5: البطوله الثانيه
4: طيبة. اللي حصل اخذنا نعم. الثالث بعد انسحاب منتخب العراق
3: صحيح انسحب المنتخب العراقي في تلك الفتره، ولكن يعني خلنا اقول لك كانت بدايه جيده جدا، حتى يمكن من هذه البدايه شفنا البداية أفضل في كأس الخليج السابع في عمان، يعني وكان يمكن أول فوز مرات على المنتخب الكويتي في تلك
1: جميل.
3: البطولة يعني
1: جميل الذكريات طبعا تبقى دائما عالقة في أذهان أبناء الخليج. وهذا عصام زياد ما شاء الله أحد المشاركين في افتتاح بطولة 1982. شاكر لك عصام زياد صراحة الـ رجعنا ذكريات يا أخي يعني تبقى صراحة شوف
5: ما في شك إنه يعني الذكريات مهمة يعني والخاصة إذا كانت الذكريات مربوطة ومصطحبة لمباراة افتتاح والحضور يعني بحضور المغفور سمو الشيخ زايد الله يرحمه ويغفر له، كذلك اللاعب مثل لاعب بيليه والأغاني اللي تكلمنا فيها الأغاني المحفزة مثل أغاني اللي منصور والأغاني اللي صاحبت هاي البطولات دائما يعني نحن شخصيا ما اتذكرها انا وياك ممكن ما صحيح. نتذكر ولكن نتذكر يعني اغنيه منصور او كنا في المدرسه نسمعها صح. فهاي هي الذكريات يعني في النهايه انت في اشياء محفزه تخليك دائما تطمح انك انت يوم من الايام كنت تكون لاعب. هاي اللي شفناه انا اتذكر في فتره من فترات يوم يعني في فتره اني انا كنت ارمي كوره لزير بخيت واللعيبه هاي له، فكنت انا في الملعب كان يعني هدفي اني انا اوصل لهذا المستوى صح. في 96 او 94 في العين صحيح. كانت صحيح. مجموعه صحيح. الكويت وفيها الكويت وهدف بخيت الهدف صحيح. اللي هذا فهاي الاشياء دائما محفزه. فان شاء الله نحن نسمع اغنيه منصور في خليجي جدا ان شاء الله في خليج السعوديه
1: ان شاء الله ان شاء الله.
4: انا كابتن عبد الله في دوره الخليج 82 كان عمره سنتين لأن هم ولد
5: ثمانية
4: حافظون لأنك حافظ لعيبتي أنا كلهم
5: أنا لا يعني صراحة يعني بعد أساس ما نذكر الفضل يعني يا أصحابه الدكتور موسى من الناس اللي تتلمذنا على يعني كلاعبين طبعا وبعدين يعني أنا محظوظ إني زاملته لأن أنا أكون قاعد معاه يعني فهذا
4: شرف لي
5: هذا أستاذ
4: أنا أكون مع واحد وأخذ آسيا آسيا داعم وآسيا مدير فريق
1: ما شاء الله
4: الوحيد أظن هذا ما بيتكرر
1: آسيوي بنسميه الكابتن عبد الله الآسيوي
5: الحمد لله
1: الله موفقين إن شاء الله الله يحفظكم. إذا كانت هذه طبعا حواراتنا في خليجي 27 في صوت الملاعب ما زلنا معاكم. تقدرون أكيد تشاركونا عبر الاتصال على 600551222 وتسمعونا وتشاركونا عبر حساب إذاعة أبوظبي اف ام على تيك توك وتسمعونا عبر أثير إذاعة أبوظبي اف ام وشاركونا دوما في سؤال اليوم. وبعد ما شفنا كل المنتخبات هل تشوفون الأبيض خليجي 27؟

0: مستمعي صوت الملاعب، ما زلنا معاكم في إذاعة أبو ظبي FM، أكيد على التيك توك منورين الكباتن أحمد خليفة. مساء الخير جميعا، حياك الله يا خليفة. ودي إكس كم الرقم؟ الرقم 600551222. طيب كباتن، يمكن قبل ما نروح بعدين للساحة الفنية أكيد وقراءة للجولة القادمة، فوز المنتخب القطري صراحة على بطل الخليج المنتخب البحريني كان له صدى كبير في الخليج، وكان بصورة باهتة ولا صورة فيها فرض شخصية
1: له؟ شوف أنا صراحة بكل أمانة متفاجئ من المنتخب العراقي والقطري والحتى السعودي، لأن هذا اللعب في كأس العالم. أنا ما ألعب في كأس العالم، كابتن عبد الله موجود كلاعب، عندي خبرات كبيرة. إحنا ذكرنا الجمهور العراقي والجمهور السعودي والقطري لما خسروا في كأس العالم، كانوا يخسرون مباراة كانوا زعلانين وكذا. أنت الآن أمس مباراة البحرين وقطر بكل أمانة أقول لك مباراة متواضعة فنياً، صغيرة فنياً، مباراة ما شاهدنا لا سرعات ولا تكتيك على مستوى عالي، ولا تحس إن هناك جمل تكتيكيه، يعني كان الفريقين يلعبون، يعني نحن شو نقول، يعني كانه يعني غصب، يعني ما لاحظنا حتى الحماس، ما في حتى الروح، ما في حتى قتال داخل المباراه، ما شاهدنا لولا الاوفر فاول من اكرم عفيف وسجل هدف خوخي علام. انا اعتقد حتى موضوع اكرم عفيف لما يتكلمون عنه الان ما كان مستوى، لكن انا لاعب اكرم عفيف، انا بكل امانه اقول لك عند إرهاق ذهني فكري على مستوى عالي. أنا هذا اللاعب ما شفت توقف من 5 سنوات
0: صحيح،
1: أشاهده في نادي السد، وأشاهده في بطولة الأسيوية، وأشاهده مع المنتخب، ولا مباراة غايب. وللعب كرة القدم، اللاعب كرة القدم محتاج إلى راحة، محتاج، هو إنسان حال غيرة.
0: نعم دكتور، ناخذ الاتصال على 600551222. أبو خليفة
2: مساء الخير، حياكم الله.
0: مساء الأنوار، حياك الله يا أبو خليفة.
2: تحياتي لكم، منورين يا شباب.
0: نور نورك، الله يحفظك، تفضل.
2: الله يسلمكم. بأمانة في بطولة الخليج هذه أنا أشوفها لها طعم ثاني بصراحة، بحكم أننا داخلين نحن على مشروع رياضي إماراتي جديد بأمانة، ودائما نحن تحت الضغوطات بأمانة، خلنا نقول نبدع. الضغط اللي علينا بأمانة إعلاميا، خلنا نتكلم في موضوع التجنيس، وانت شفتوا بأمانة
0: صحيح
2: الأحداث اللي موجودة في السوشيال ميديا بشكل عام
0: صح.
2: أنا متأكد اليوم أن مشروع

0: الإماراتي بينجح لأن دائما بأمانة مشاريع الإماراتية ناجحة فيه، وبالذات في إن شاء الله في الرياضة بننجح، لأن نحن بأمانة كجمهور متعطشين بأمانة لظهور المنتخب بأفضل صورة. ونحن خلنا نقول اليوم النخبة الموجودين حتى من الكوادر الإدارية في المنتخب بأمانة بتفيد العناصر اللي موجودة اليوم في المنتخب.
1: صح.
0: أنا أتمنى بصراحة بحكم لعيبتنا كمحترفين بأمانة نحن معتمدين عليهم أنهم ما يلتفتون بأمانة للإعلام، وخاصة الإعلام الحين شان حملة علينا. وأنا أتمنى بأمانة الاتحاد الرياضي من الشباب اللي موجودين في الإدارة يشلون هذا الضغط من لعيبتنا، وأنا متأكد بأمانة هم بعيدين، لأن ردود أفعالهم اليوم في السوشيال ميديا اللي هم سمعناها بأمانة كانوا يتكلمون بوطنية، وهذا الشيء اللي فرحنا.
1: راح حلو جميل يا أبو خليفة، وإن شاء الله راح تسمع ردنا على على أكيد الكلام اللي داير لكم. وشاكر لك صراحة تواصلك معنا في صوت الملاعب، الله يسعدك. هلا حياك الله كابتن عبد الله. يمكن هو موضوع إمارات نجحت فيه بامتياز، المبدعين المبتكرين، نوعية اللاعبين، هذه دراسات، هذه استراتيجيات وسياسات. اليوم منتخبات كثيرة وما حد تكلم عنهم، اليوم مش معنى الإمارات هذه فيها غيرة واضحة صراحة كابتن عبد الله.
2: شوف دائما يعني في أمثلة وايد ما أريد نذكرها، يعني الشجرة المثمرة والقافلة تسير، في أمثلة كثيرة، وأنا أتفق ويا أبو خليفة كلامه جدا دقيق وفي بعد. شوف دولة الإمارات عندها مشروع، هذا المشروع اللي بدأت فيه أو بادية فيه من فترة، على فكرة هاي مش بدعة،
1: صحيح،
2: أصلا المنتخبات نفسها اللي ياسة تلعب الحين في كأس الخليج، يعني ما نريد نذكر الأسماء، ولأن نحن أصلا دائما ننظر للأمام، أبدا لم ننظر للخلف كدولة وكمشروع رياضي. نحن الكل يتكاتف مع هذا المشروع،
1: حتى المنتخبات الأفريقية،
2: خلي الأفريقية
1: يقول لك إن ولد خارج، إن ولد بس هو تأسيسه خارج الدولة مش في الدولة.
2: نحن ما بنتكلم عن ألمانيا وفرنسا ونتكلم عن هاي، نتكلم عن الموجود عندنا نحن، يعني
1: المقصد حتى أفريقيا عربيا، لأن شفت بعض المغردين نفس الشيء من أفريقيا، أنتم أصلا جايبين لاعبين من خارج،
2: وحتى
1: اللغة العربية،
2: هل الشمس يعني تقدر تغطيها بغربال؟ مستحيل يا جماعة الخير، هذه غير واقع. شوف للأسف أن الناس اللي تتكلم في هذا الموضوع خاصة تقلل من نفسها،
1: صحيح،
2: وكأن الموضوع من 100 سنة أو نتكلم عن شيء تاريخي. نحن نتكلم عن واقع عشنا وياسين نعيشه الحين. يعني أقول لك يعني شو الفرق بين أني أنا أجيب إعلامي وأعطيه جنسية ولاعب ما أعطيه جنسية؟ المبدع هو
1: يستحق، نعم.
2: الدكتور يحصل جنسية، والمبدع يحصل جنسية، والإعلام يحصل جنسية إذا كان مبدع وكان مميز، وصاحب فكر يحصل جنسية إذا كان هاي سياسة. ما أنت ما تدخل، أنت نحن أحرار في سياستنا ونحن ندعم سياستنا، بس انظر إلى نفسك وانظر إلى لا تنظر إلى تحتك، شوف حواليك.
1: صحيح.
2: كل المنتخبات اللي موجودة حاليا في كأس الخليج باستثناء يمكن منتخب، يوجد الموضوع التجنيس بأقل من اللي نحن ياسين. نحن عندنا استراتيجية نفكر فيها لأربع سنين وعشر سنين قدام، ونحن بادين فيها من فترة، نجحنا فيها في دورينا، ودورينا من مرحلة إلى مرحلة ياس يأخذ خطوات كبيرة، ومن أحد الثلاث أو أربع دوريات على مستوى آسيا أتوقع.
1: صحيح صحيح.
2: فهذا موضوع أعتقد أنه كلام فارغ من بعض المرجفين في وجهة نظري.
3: شوف
1: تفضل
3: دكتور مهدي، انا اول شيء احنا نشكر الاستاذ ابو خليفه على طرح الموضوع، وفعلا احنا ما عدنا نستطيع ان الحديث داير،
1: صحيح،
3: خاصه بعد فوز منتخب الامارات. السؤال، هل تجنيس بدعه على مستوى العالم؟
1: لا،
3: هو اول هذا السؤال يتم.
1: صح.
3: الشيء الاخر والاهم، يمكن انا عاشرت كل الاجيال السبعينات، أنا أتحدى ما في منتخب، أي منتخب ممكننا في الخليج أو في هذا، ما كان عند في تجنيس في لاعبين.
1: صحيح.
3: كان في تجنيس في جميع اللاعبين. أنا كيف،
1: حتى لو بطريقة معروفة أو غير معروفة، هل اللي تقصده؟
3: حنا نعرف اللعيبة ولعبنا وياهم. حتى أنا أتذكر في دورة الخليج 76 كان اعترض أحد الأخوة على منتخب خليجي كان مجنس لاعبين
2: في البطولة
3: نفس البطولة، انه بينسحب، قالوا له لا يلعبون اللعيبة. ما تستطيع. هذا قرار سياسي.

0: جهادي للدولة.
1: صحيح.
0: كأيد أي دولة في العالم، وعلى مستوى العالم نحن نشاهد، نشاهد نحن الآن في التلفزيون في كأس العالم كل الدول. هل سؤال، هل ألمانيا أو فرنسا وهذه الدول فقيرة يعني من ناحية النحل
1: بشكل؟ وعندها مواهب،
0: لكن دائما
1: صحيح
0: لاعب، اللاعب والمهندس أو الطبيب، نعم. أي شخص مبدع دائما أنت بتحتاجه، ما له دخل حتى في عدد السكان ولا غير السكان، لأن التطوير ما بيتم إلا عن طريق المبدعين. أنت عندك مبدعين، عندك لعيبة، ليش ما يذكرون علي صالح وحارب ومجموعة كبيرة من اللاعبين وبالتالي متواجدين مع المنتخب؟
1: صح.
0: فأنا أعتقد هذا قرار سيادي ومش بدعة على صحيح. مستوى العالم في كل الأطياف، وهذا منتخبنا نحن، نحن
1: نفتخر فيه،
0: نفتخر بالفوز. مشروع، ومشروع وطني وجهة نظري أنا، هذا مشروع، والمشروع بينجح إن شاء الله، ونحن بنوصل إلى أعلى مدى في رياضة الإمارات في كل الألعاب وليس في كرة القدم.
1: يمكن هذه نقطة من النقاط في خليجي 27، ويمكن كباتن يمكن كان بالنسبة لفوز المنتخب القطري على البحرين، يمكن أرجع لها النقطة قبل ما نروح للقراءة الفنية طبعا بعد أذان العشاء إن شاء الله. لكن اليوم هذه البطولة أنت داخلها لبناء منتخب لكأس آسيا أو لكأس العالم أو للمشاركة أو للفوز بكأس الخليج. المنتخب القطري والبحريني الظاهر أنهم بأمانة ما طوروا أي شيء أو غيروا من أسماء اللاعبين، تقريبا معدل أعمارهم 29 إلى 31 سنة، يعني فريق كبار في خبرة جيدة، لكن السرعة كانت بطيئة، حتى القتالية كابتن عبد الله مش موجودة. حسنا مباراة شواب،
2: شوف في البداية نحن نقول مبروك للمنتخب القطري كفوزة يعني في هذا، ونقول هارلك للمنتخب البحريني. يعني تشوف أعتقد أن يعني كل المشاهدين والمتابعين للمنتخب البحريني والمنتخب القطري أعتقد يمكن 12 أو 13 لاعب يمكن من 10 سنوات أو 9 سنوات هم بنفس اللاعبين. بعض المرات التغيير مهم لأي فريق، لإعادة تجديد الدماء، لإعادة إذا كنت تحتاج. فأعتقد أن المنتخبين هم يحتاجون، يعني نحن شفنا المباراة وشفنا اللاعبين نفسهم، من يعني مستحيل ان عفيف من اللاعبين الكبار ولاعب من هذا، ولكن مستحيل ان عفيف يقدر بيلعب بعد 10 سنوات. المفروض انت يكون عندك مشروع يكون في بديل لعفيف، بديل لهيدوس، بديل لبوعلام، لان هاي اللاعبين اصلا هم يعني وصلوا لمرحله
1: تشبع، يعني
2: مش تشبع، لا ما اقدر اقول تشبع. اللاعب دائما عنده رغبه ودائما انت يعني يريد يكون افضل، يكون عنده اشياء يقدر يضيفها، ولكن يجب أن يكون عندك مشروع، يكون عندك منتخب بديل لتسد بعض المراكز. نحن ما نتكلم عن اللعيبة
1: والمراحل العمرية 21 20 19.
2: أيضا منتخب البحرين، لو نرجع لمنتخب البحرين، هو منتخب البحرين نفس المنتخب
1: اللي شارك البطولة،
2: اللي حصل البطولة من البطولة اللي قبل هاي
1: 26.
2: فما شفنا دماء جديدة في هذه المنتخبات، هم نفس اللاعبين، نفس المدرب، نفس الأسلوب المنتخبين. فأعتقد أن المنتخبين يحتاجون إلى تجديد الدماء، بعض الدماء في المنتخب. يجب أن يكون عندي منتخب بديل أقل شيء، يعني في النهاية
1: صحيح.
2: مستحيل أن اللاعبين هاي اللاعب يعني الجهد اللي تكلم فيه الدكتور، الإصابات، التغييرات اللي ممكن تحصل في كرة القدم، مستحيل أني أنا أعتمد على 11 لاعب. هذا المشروع اللي ياسين نتكلم فيه قبل شوية، واللي يعني اللي مو بعارفين شو السالفة يتكلمون في هذا.
1: نعم
2: في
0: عندنا وقت،
1: تفضل يعني. كم دقيقة عصام عندنا؟ دقيقتين. انزين تفضل دكتور، وتشوف
0: انه انا بتكلم بعد الصلاة
1: برايك، لكن اخذ سؤالي وعقب عطني النقطة اللي بتكلم فيها. تشوف هذا الشغل
0: نفس السؤال
1: شغل هذا الشغل تجديد المنتخب القطري او البحريني، هل شغل اتحاد ولا شغل مدرب ولا شغل لاعبين من انفسهم؟
0: لا احنا نشوف بكل
1: إداريا
0: صراحة أقول لك احنا في دول الخليج ودول عربية ما نجيد التجديد والابدال.
1: حلو،
0: أنا أقول لك ليش أنا كنت أريد وقت في الموضوع، أنا سمعت أراء كثيرة في الموضوع. لكن أنا أقول لك تاريخيا بعد 82 في الكويت ما صعد إلى كأس العالم. الإمارات بعد 90 ما صعد إلى كأس العالم.
1: نعم.
0: البحرين، الكويت، كل الدول الخليجية وحتى بعض الدول العربية. ليش؟ لأن لا يمكن أنت تجدد المنتخب أو النادي فريق كامل.
1: صحيح،
0: لا يمكن.
2: استراتيجية.
1: نعم.
0: التجديد يتم بتدرج. كل الأندية عندهم مراحل سنية. نعم. وكل الأندية عندهم منتخب دول عندهم

0: منتخبات. يعني خلينا نقول احنا مثلا نادي، انت عندك مجموعه كابتن عبد الله لعب 10 سنوات فريق الاول، صح ولا؟
1: صحيح.
0: اللاعب المميز اللي كان في النادي هذا اللاعب، لانه موجود كابتن عبد الله كباك يسار ما نقدر نشله. من الصعب هذا اللاعب حتى لو كان موهوب وهو صغير ما يقدر يشيل كابتن عبد الله، لان عبد الله كان في قمه مستواه. وشوف انت منتخب الامارات بعد 96، يعني شوف منتخب الامارات ليش في 90 خذ كاس، وصل كاس العالم، لغايه 96 كان مميز، لان سمو الشيخ حمدان بن زايد الله يحفظه كان عامل استراتيجيه على اعلى مستوى من مراحل السنيه ومن ناشئين. المدرسه شو كان؟ يعني جيل مش نفس الجيل ال 84 لفهد خميس والطلياني هو اللي لعب وصل كاس العالم، بس لا، دخل عليهم منو؟ لاعب رزاق، دخل عليهم عيال مير، دخل عليهم اكثر من لاعب، حمدون دخل عليهم العين، اكثر من لاعب في مراكز معينه. هني يستوي تواصل الاجيال، احنا ما عندنا تواصل الاجيال،
1: ما يصير
0: ما عندنا تواصل الاجيال،
2: لا نجيدها يعني،
0: لا نجيدها، لا لا لا لا لا لا, لا, لا, لا, لا نجيدها. هني تحتاج الى فكر. فكر وين؟ استراتيجي لازم انا اقول لك من داخل النادي، او من داخل الاتحاد، اتحاد الكره، اللعيبه يجون من الانديه. انا كلاعب، انا مدرب منتخب لما يجيبوني مدرب منتخب يقول لك شوف في مدربين نوعين. وجهه نظر من قبل المر عليهم. واحد يقول انا جاي الان
1: حصل نتائج
0: ابغى بطوله.
2: طيب
0: عمرك ترى عقب صلاه
2: نروح صلاتنا العشاء اذان،
0: لان موضوع
2: ما شاء الله
0: عشقه.
1: يعني خلص الحلقه
0: اشتغلت فيه.
2: اكيد يمكن مستمعي الاعزاء بعد ما نسمع اذان العشاء ان شاء الله بنرجع لكم ونواصل حديثنا في صوت الملعب.
3: على موجتنا
4: أبو ظبي اف ام،
3: الحكاية أحلى والأغنية أقرب. أبو ظبي اف ام.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: رجعنا لكم أحبتنا المتابعين في أقل من أتوقع 20 دقيقة إن شاء الله نواصل معاكم في خليج 27 وصوت الملاعب وأكيد إذاعتنا الجميلة إذاعة أبو ظبي إف إم. يمكن صراحة حوار الدكتور ما زال مستمر، كان يتكلم عن كيف طريقة التجديد والإحلال اللي هي إحنا ما نقدر عليها ولا نقدر نعمل ربط ما بين الأجيال. كيف دكتور يعني الأخطاء اللي دوم تكلمنا عن الأخطاء وشو الأمور الصح اللي ممكن يعملونها؟
1: ترى نحن شو قد لقيتك أيام سمو الشيخ حمدان مزايد أول ما مسك الاتحاد الكرة، ففي أول اجتماع هو تحدث في هذا الموضوع، قال نحن بنوصل للعالمية، شوف حدد الهدف العالمي ووصل 90، قال بهتم في مراحل السنية ناشئين الشباب وفعلا اهتم في هذا الجوانب، والدليل هذا توصل الأجيال. أنا أقول إن كان مجموعة قم طلياني وفهد خميس ومجموعة اللي كانوا في دورة خليج 84، انضم عليهم بعد ذلك زهير عبد الرزاق عيال مير مجموعة لين 90 صعدوا كأس العالم، بعد ذلك تواصلوا لين 96. السبب حتى لو مات بعد ذلك شيخ اسمه الشيخ حمد عبد الله بن زايد في كان نائب للشيخ حمدان بن زايد، عبد الرحمن هو عبد الرسول بخيل سعد
2: خميس
1: منذر خميس كلهم هذيلة وصلوا معاهم مع منو؟ مع طلياني. شوف 84 طلياني موجود صح؟ شوف كم سنة من 84 كان طلياني موجود، كان ومحسن مصبح كذلك بعد ذلك كلهم هذيلة لعبوا في دور في 96، يوسف حسين لعب معاهم مع شوف هني المسجد
0: أحسن.
1: لكن أما فكرة والله
2: علمي.
1: لكن أما أنا فكرة أني أنا أشيل فريق كامل لا ما تستطيع. لكن شو الفكرة في وين؟ واحد متواجد سواء كان في النادي او اتحاد كره القدم، لما انا اجيب مكان كابتن عبد الله علي كباك في واحد لاعب موجود يلعب ربع ساعه نص ساعه دخل مكان عبد الله مباشره،
0: نعم
1: لغايه ما يكون عبد الله بيعتزل. لكن اما انا اغير فريق كامل انا مش مع تغيير فريق كامل. حتى حين منتخب البحرين اللي تحدثوا عنه الاعلاميين وهذا لانه والله حققوا يعني اتحاد البحريني بكل امانه اقول لك واتحاد القطري أنا أعتبر من الاتحادات الناجحة.
0: صحيح.
1: أنت مشروع المنتخب القطري لما يكون خذوا بطولة العالم سبايا. أنا أذكر صعدوا كأس آسيا للشباب قم أكرم عفيف في 2000 وأعتقد 15 أعتقد كذي أخذوا آسيا وأخذوا بعد ذلك آسيا مرتين وصلوا الآن لكأس العالم ويحصل عندهم ترى تجديد مش نفس المنتخب هذا ترى اللي دخلوا عليهم أكثر من لاعب.
0: صحيح.
1: لكن لا تستطيع أن تقول حين أكرم عفيف الآن عشان نزل مستوى أنه يكون مع السلامة وعمره 29 سنة.
0: صحيح.
1: لا أنت وين السير أنت العل أعمارهم 35 36 فوق هذا
2: أقل عطاهم
1: أقل عطاهم لاعب لاعبين مكانه بالتدريج. صحيح. بالتدريج وتشوف ما عندنا مواهب. أنا أقول لك هذا كلام غير صحيح.
0: نعم.
1: في أي دولة ليش إحنا ما عندنا كيف نطور اللاعب مستواه.
0: صحيح.
1: يعني كابتن عبد الله علي هو في مراحل السنية كان أخطر لاعب جناح شمال. نحن الأهلي لما نلعب ضدهم كان سبيته عبد الله نعرف هذا الخطرين. لكن شوف لما يوم مدرب آخر لعبه ظهير استوى وهذا طريقة عالمية بالذات فرنسيين إن الظهير لابد أن يهاجم. إن الظهير يكون عنده دفاع وعنده الهجوم.

0: ولا ما لعب ظهير، وعيال مير نفس الشيء ترى كانوا لاعبين وسط، فهد مسعود كان لاعب وسط يمين. فبالتالي انت هنا التدريج كيف تبقى. التدريج هو الاهم، ما تشيل منتخب كامل وتجيب منتخب ثاني، لانه حتى على مستوى بطوله كاس العالم معدل الاعمار اللي اخذوا كاس العالم 25 لغايه 27 سنه. وبالتالي هذا محور كبير، وانا احب هذا المحور جدا. وانا وانا لما اشوف منتخبات الخليجيه اقول يا اخي كيف بيسوون احلال، او حتى على مستوى الانديه ترى النادي يتم عمره 15 سنه ما يحقق بطوله الدوري، لان كان احلال عنده خطا، تعيد خطا
1: في دروب صار عندهم في بالنسبة لنقطة الإحلال. أكيد متابعي الأعزاء اللي حاب يشاركنا عن طريق الاتصال على 600551222 أو عن طريق التيك توك حساب إذاعة أبوظبي FM، والاستماع أكيد عبر أثير إذاعة أبوظبي FM. يمكن سمسم أحلى ذكريات أبوي في هذا الاستديو، يا سلام. أكيد صراحة استديو إذاعة أبوظبي FM في ذكريات جميلة ورائعة صراحة، تجمع أكيد كل من جاء وقدم وقعد على هذا الكرسي. أكيد كان صراحة قدم أميز ما عنده في إذاعة أبوظبي، هذه الإذاعة الأقدم يمكن في العاصمة، وأيضا تمثل دولة الإمارات. كابتن عبد الله، يمكن صوت الجماهير كان أكثر ردات الفعل كانت عن عن انتصار الإمارات، شبهته بالمنتخب المرعب وهدف اللقب بكل قوة، يعني أعطوه كل الكريدت. تشوف هذه نقطة إيجابية ولا سلبية؟
2: ما في شك أن يعني هاي ثقة من الجماهير على منتخبها، وهذا شيء مشروع وشيء واقع، ولازم نعيش دائما مرحلة تفاؤل. ولكن هاي البطولات المجمعة تحتاج تأخذها خطوة بخطوة. المباراة الأولى خلصتين في النهاية، أنت الحين باقي لك 4 مباريات فعليا إلى أن تحصل البطولة إن شاء الله. الانطباع الأول عن المنتخب كانت جيدة، هذا ما يعني أن تكون المباراة القادمة مع المنتخب البحريني.
1: زي كابتن تفضل.
2: نعم، صوت الجماهير جميل دائما يعني، فنحب نسمعه.
1: اي والله،
2: ف يعني بناخذ المباريات خطوه بخطوه، وهذا ما يمنع يعني ما يعني يضمن لي ان في مباراه البحرين ان نحن نكون افضل من مباراه اليوم، يعني مو بشرط ان نكون احنا افضل.
1: نعم،
2: الثقه موجوده، ولكن التركيز اهم، اللاعبين الامكانيات هاي كلها متوفره، ولكن في النهايه مردود اللاعبين في الملعب هو اللي بيحكم نتائجك في المباراة. يعني ما بيحكمها لا صوتي ولا صوتك ولا صوت الجماهير. أعتقد أن نمتلك المنتخب القوي المرعب صحيح، ولكن إذا كانوا اللاعبين إن شاء الله في يومهم الطبيعي، وكان طبعا اختيارات السيد زلاتكو كانت تكون واقعية. لا ننسى أن المباريات القادمة مع البحرين ومنتخب قطر بتكون أقوى عن مباراة اليوم.
1: نعم كابتن الدكتور موسى، زلاتكو في كل الأهداف ما فرح الفرحة الرهيبة اللي نقز نفس المدربين اللي نشوفهم في الدوريات وغيره، ما ركض عادي، راح يضحك، تحس انه واثق انه راح نفوز.
0: اللي هو طبيعته شيء.
1: هو
0: ترى في شوف في مدرب حماسي وكذا وفاعل. أيوة. يمكن كابتن عبد الله يعرف ذاته اكثر من هنا، حتى من كان في العين كابتن نفس الشيء.
2: نفس الشيء.
0: فهو دائما هادي يعني.
1: هذه نقطة ايجابية ولا في ناس يقول لك انا احب
0: اللي ثقه في النفس. لا شوف اللي يقول لك شوفك مدرب اللي صارخ واللي يسوي يقول يا اخي يا اخي هذا يخرب على اللاعبين، المدرب هادي قالوا له هذا شوف. ما تقدر ترد كل الناس، كل واحد له طبيعه. لك انا ايد كلام كابتن عبد الله، ترى كره القدم في 90 دقيقه انت شو قبل المباراه ذاك شيء اخر، لكن خلينا احنا نكون واقعيين بغض النظر نتيجه 4-0، انت كشارع الاماراتي هل منتخبك الان له شخصيه له هويه؟ ترى شيء مهم جدا.
1: صحيح.
0: منتخب كان جيد، انا بغض ما نظرت ان نجيت 4-0 حتى لو 1-0، لك تحس ان في
1: شخصيه
0: تسليم والسلام. احنا بكره لو ننظر اهم شيء تسليم والسلام اللاعبين، مهاره اللاعبين، تكتيك اللاعبين، تحركاتهم من داخل الملعب. هذا شاهدناه. انا اقول لك انت بتقابل المنتخب البحريني، يمكن هالبحرينيين والقطريين في هالمباراه ما ظهروا بشكل جيد، لكن لا المباراة القادمة يمكن يكونوا خلاص. يعني المنتخب البحريني داخل المباراة أي آخر مباراة له
2: محتاج.
0: إذا ما في فوز حتى تعادل ممكن يطلعوا خارج
1: صح
0: قطرين، تعادل لصالح نحن.
1: نعم.
0: وبالتالي هو بيلعب بكل قوته بكل شراسة، عرف مكان من قوة منتخب الإمارات وعرف ضعف منتخب الإمارات، فبالتالي مدربهم بيفكر الآن نفس الشيء نحن، منتخب القطري نفس الشيء. فبالتالي دورة الخليج ترى دورة صعبة، مش دورة بطولة سهلة
1: صح.
0: فبالتالي منتخبنا منتخب جيد، مرشحين نعم مرشحين الان، نحن مرشحين الاول على بطوله على البطوله، لكن منو بياخذ البطوله في حكم الغيب، ما تستطيع ان تقول

0: يقول والله انا باخذ البطوله، لكن احنا نقول جيدين كمنتخب الامارات، منتخب مميز. لا تنسى ان احنا في اخر ثلاث بطولات ترى ما كنا نصعد في الدور الثاني، فبالتالي انا اعتقد شكل المنتخب شكل مفرح، شكل جيد. انا متوقع ان شاء الله المنتخب بيصعد الى
1: مباراة، يعني يعدي الدور نص النهائي يقصد اكيد الدكتور،
0: خطوه خطوه زي ما قال شيخ حمدان بن مبارك الله يحفظه اليوم كابتن عبد الله اكد على هالكلام، خطوه بخطوه، مباراه مباراه. انت شو تعرفت ساعات في دائما اللي فيها مجموعات يمكن تصعد بثلاث نقاط، تعادل تعادل تعادل.
1: نعم نعم.
0: في كاس العالم 82 منتخب ايطاليا صعد لكاس وخذوا بطوله كاس العالم ثلاث مباريات تعادلات.
1: صحيح. يعني اكيد كل مباراه لها طريقه في الاداره، لها طريقه في اللعب، لها طريقه حتى في حماس اللاعبين واداء اللاعبين على ارضيه الملعب. يمكن كثير نقاط بالنسبه للمنتخب كابتن عبد الله اليوم، يعني خلينا نتكلم نحن ايضا في الجانب الاخر، يعني مثلا لم يتم اختبار حارس المرمى، لم يتم اختبار الدفاع، لم يتم اختبار لاعبي الوسط اللي هم القوه البدنيه المفرطه، وايضا النقطه الرابعه اللي هو اين هداف المنتخب.
2: شو الحين بالنسبه للهداف، باخذ سؤالك من الاخر بجاوب على سؤالك من الاخر. انا اعتقد تكلمنا عن عدم تواجد المهاجم والحلول كيف تقدر تتعامل مع المباراه بدون مهاجم صريح. اعتقد ان المنتخب طبقها من خلال خيمينيز ومن اللعيبه القادمين من الخلف، قدر انه يستغل عن طريق المهارات الفرديه، عن طريق بعض الكومبينيشن اللي حصل بين اللاعبين اللي قال الدكتور الون تو بعض اللعبات، وقدر انه يسجل. هذا مو بشرط انك انت ممكن تكون يعني ان نحن نستغني عن المهاجم الصريح، ولكن عدم تواجد المهاجم يعطي المدرب او يضطر المدرب انه يتعامل مع المباراه واسلوب المباراه بطريقه اخرى، وقدر يتعامل فيها سلاتكو.
1: نعم.
2: بالنسبة ل
1: عدم اختبار،
2: نعم هني اعتقد ان احنا لازم نوقف لهذه النقطة بشكل جيد وعدم المبالغة. انا دائما التوازن موجود، التوازن مهم في حديثنا، عدم نقول منتخبنا اكيد انه وجود المنافس بهذا المستوى اللي شفناه مع المنتخب الاماراتي منتخبنا الوطني، اعتقد انه ما اعطى يعني ما اعطى الفريق يعني هذا المستوى منتخب اليمني، ولكن المنتخب البحريني ممكن نشاهد، لان الحين يوم انت تشوف الفريق اللي ما حصل ولا هجمه في المباراه من خلال الاحصائيات اكيد انت ما بتشوف الخطوره على مرماك، لان المنتخب ما كانوا فعالين بالنسبه للهجوميه ولا الهجمات المرتده ولا في نص الملعب اللي هو يعني يعتبر من اهم الركائز في كره القدم. المباراه الجايه اعتقد هي المباراه الاهم لمنتخبنا في تأكيد توقعاتنا وتأكيد ثقتنا باللاعبين واللي شفناه في المباراة الأولى. المباراة القادمة مع منتخب هدف خسران وعنده رغبة في أنه يطلع بنتيجة إيجابية أو الفوز، هني بتحصل فريق ياسي هاجمك، فريق منظم، فريق أفضل من الفريق اللي واجهته، مع الاحترام للمنتخب اليمني.
1: نعم.
2: عدم وجود هالأشياء اللي تكلمت فيها، عدم اختبار الحارس واختبار الأخطاء اللي تكلمت فيها، أعتقد أن هذا شيء ما بنقدر نتكلم فيه إلا بعد مباراتنا مع المنتخب اليمني اللي بيكون
1: البحريني.
2: من البحريني عفوا، المفترض يكون أفضل فنية من المنتخب البحريني على اللي شفناه في مباراته مع المنتخب القطري.
1: دكتور الحين المنتخب البحريني قبل ما أروح للمجموعة اللي هي باكر مبارياتها، المجموعة الأولى، اليوم منتخب الإماراتي أمام منتخب بحريني صراحة اللي شفناه دفاع بحريني ضعيف، الحارس لطف الله اللي كنا نمدحه ما شاء الله في البطولة 26 ارتكب أخطاء كبيرة، الدفاعات تخيل حسن هيدوس ما يملك السرعة بل إنه راح وركض ما شاء الله أكثر عن لاعب يمكن عمره 20 سنة، بطء في الدفاع البحريني. ما أعرف صراحة، أنا أحس الإمارات عادي تفوز بنفس الانتصار على المنتخب اليمني بنفس الأداء، طبعا على المنتخب البحريني نفس الشيء.
0: لا هو شوف استاذ، يعني اسمح لي استاذ كابتن مهدي بعجاله، ما تقدر تقيس مباراه بمباراه، من الصعب يعني دائما يكون المنافس صغير. ممكن منتخب البحريني اليوم ما ظهر بشكل جيد، يمكن مباراه نحن يكون بشكل اخر، لان بيعرف منو بيلعب مع منو. هو نحن منتخبنا شاب سريع، خصص موضوع السرعه عندهم كثير، لكن انا اقول لك حتى منتخب اليمني لا يمكن يظهر بهذه الصورة طلع معنا، نحن كنا الأفضل، لكن أنا أقول لك منتخب اليمني ممكن يحرج منتخب البحريني ومنتخب القطري.
1: صحيح.
0: مباراة مع منتخب البحرين بتكون مباراة قوية جدا ومباراة سريعة، بتكون منتخب البحريني ما بيظهر لا يمكن بنفس الصورة نعم. صورة زي ما قلت أنت بهذه النتيجة. وجاوبك على اللي سألت كابتن عبد الله عن موضوع الهداف، برونو يلعب في هذا المكان، لكن برونو أمس كان هو يترك ما يخلق مساحات للاعبين، اللي قال لكابتن عبد الله يمن الخلف.
1: صحيح.
0: هو اللي كان يخلق هذا الشيء
1: وصنع.
0: أنا بقول لك منتخب فرنسا في سنة 84 حقق كأس بطولة أوروبا أيام بلاتيني، لاكوم كان هو هداف، مهاجم رأس حربة صريح، ما سجل جميع المباريات وخذوا بطولة ولا هدف ولا هدف، لكن لما سأله مدرب قال هو يخلق مساحات للآخرين. فبالتالي مش بالضرورة ساعات
1: يكون رأس الحربة هو. نعم.
0: فأنا أعتقد مباراتنا مع البحرين بنتكلم فيها بتكون شيء آخر.
1: نعم. كابتن عبد الله، يمكن صراحة بكرة إن شاء الله في مباراتين، المنتخب السعودي عنده مواجهة، يعني حتى المنتخب أو شيء الكويتي دائما لعب دربي الكلاسيكو السعودي، الحين يالا الدربي العراقي، وبعدين السعودية راح تلعب أكيد مباراة كبيرة جدا وسط جماهيرها الكبيرة. سريعا تشوفها كيف المواجهتين نار؟
2: أعتقد أن أكيد أنها بتكون نار، لكون أنها يعني أكيد الدربي الكبير بين الكرويل، بين المنتخب العراقي وبين المنتخب الكويتي، والمباريات اللي شفناها في السابق أكيد كذلك الاحتياجات الفريقين للنقاط الثلاثة والخروج بنتيجة إيجابية، هذا يفرض أن المباراة أنها بتكون مباراة قوية ونار. المباراة المباراة الأخرى للسعودية وعمان، أعتقد أنه عمان السعودية يريد يفوز على المنتخب العماني ويأكد صعوده في حالة فوز المنتخب السعودي بنسبة 100% هو بيكون صاعد. نعم. للمرحلة القادمة، ويقدر في بعدها أن يشارك لاعبين ويعطي فرصة للاعبين. أعتقد أن مجموعة لن تحسم إلا بالنسبة لعمان والعراق والكويت إلا في حالة فوز أحد الفريقين. أعتقد فوز أي فريق من العراق والكويت هو اللي بيكون في حالة فوز المنتخب السعودي هو اللي بيصعد لي بيكون الثاني مع المنتخب السعودي.
1: نعم. طبعا جولة بتكون نارية إن شاء الله، بكرة بنتكلم عنها أكثر، لكن الصراع بيكون كبير جدا لو فاز المنتخب اللي هو المنتخب الكويتي
0: ومنتخب العماني،
1: وعمان تعادلت مثلا بيخبصون الدنيا.
0: فمنشي على هالأساس
1: حتى برد من أول ويديد
0: تصفيات كأس العالم، المنتخب العراقي ما فاز على المنتخب الكويتي، فبالتالي هي تصفيات كأس العالم
1: للسعودية،
0: لا الكويت،
1: كان حتى في التجمع
0: لأن كانوا نفس المجموعة.
1: صحيح.
0: فبالتالي أنت أمس غدا المباراة في المنتخب الكويتي آخر فرصة عنده. خسارته خارج البطولة بتكون مباراة قوية وسريعة. نفس الشيء منتخب العماني، منتخب العماني يريد الفوز أو أقل شيء يطلع بالتعادل،
1: ودوما يحرج المنتخب السعودي،
0: دائما
1: المباراة الثانية يطلع له بشيء،
0: دائما مباراة ثانية مباراة الحسم.
1: صح.
0: فبالتالي
1: اللي تبني عليها بتتأهل،
0: المجموعتين بتكون مباراة قوية جدا جدا وسريعة وإثارة وتفاعل، خلاص الضغط ما ضغط ماشي خلاص،
1: يعني البطولة تبدأ نقول كرويا من المجموعة من الجولة الثانية.
0: أي خسارة خارج البطولة. أنت
1: طيب. إذا متابعين الأعزاء، يمكن إن شاء الله بكرة راح نكون معاكم في برنامج أكيد صوت الملاعب وخليجي 27. عصام حيرنا كم زعصة زين. أكيد يمكن بالنسبة للمستمعين المنتخب السعودي متصدر المجموعة الأولى بثلاث نقاط، بعدين منتخب العماني والعراقي ثم الكويتي. بالنسبة لمجموعة منتخب الوطني الإماراتي أكيد في المجموعة في الصدارة، ثم المنتخب القطري والبحريني واليمني في قاعة الترتيب. أكيد متابعينا وتعليقاتكم، الحذر ثم الحذر من عنصر المفاجأة في المباريات القادمة. أبل محمود يقول كلام جميل، نورتونا، ربيح الله يحفظكم جميعا. الكعبي بسكم مديح المنتخب توه الناس. أوكي. أول مباراة ليست مقياس بغض النظر عن الخصم، علينا التركيز على جميع الاحتمالات مع ثقتنا في منتخبنا، خلوا اللعيبة والإدارة تركز. يعني بالعكس هذا شفناه الشيء الجميل، الشيء الحلو نقول عنه حلو.
0: ما نتكلم عن منتخبنا، نتكلم عن أول مباراة. هل منتخب نحن قلنا شيء غير عن الواقع؟ نحن نتحدث عن المباراة.
1: أحسن.
0: مباراة كان ظهر في منتخبنا بشكل جيد، هل نحن نقول لا منتخبنا سيء؟ نعم. هل نقول منتخبنا ما لعب بشكل جيد؟ متى نقول الجيد؟ متى
1: دوم ننتقد؟
0: نحن ما قلنا نحن أفضل منتخب، ولا قلنا نحن بناخذ البطولة.
1: نعم.
0: ولا نريد نبالغ، إحنا نتحدث عن حدث.
1: بس
0: عن
1: حاليا في الجولة الأولى من الأفضل؟
0: في الجولة الأولى إحنا الأفضل.
1: بس.
0: بغض النظر اليمن ولا أي فريق آخر.
1: كله حتى في المجموعتين أقصد. نعم. دكتور من الأفضل؟
0: نحن مباراتنا مع اليمن صحيح إنه مش مقياس للبطولة مقارنة، ولا تستطيع أنك تقول والله منتخب السعودي الأفضل ولا نحن الأفضل. لا، نحن نتكلم عن مباراة مباراتنا مع اليمن كنا جيدين
1: صحيح،
0: لكن طيب نقول احنا خطوه خطوه مباراه مباراه.
1: نعم طيب متابعي الاعزاء، ختاما اكيد لسهرتنا الكرويه نضع القلم جانبا. بعد جوله اولى كشفت عن وجه الهجوم الشرس من رباعيه الابيض اللي وجهت رساله شديده اللهجه للجميع.

وتنتقل من جيل إلى جيل. تقبلوا تحياتي أخوكم مهدي سليمان في الإعداد والتقديم، وأيضا الكباتن اللي نورونا الدكتور موسى عباس، وأيضا الكابتن عبد الله علي، ومن الإخراج عصام زياد. إلى اللقاء.

0: الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل. أبو ظبي FM.
1: سونيتك أنت، ولازم تاخذين الخطوات اللازمة لحماية نفسك من المخاطر الإلكترونية.
2: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء ياسر الغداني، هيا القايدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
3: تحت رعاية رئيس الدولة، معرض ومؤتمر أديبك 2026 يعقد فعالياته في أبوظبي. منصور بن زايد يستقبل نائب القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم النشرة الإذاعية.
4: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة لتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.
3: تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، يعقد معرض ومؤتمر أديبك 2026 فعالياته من 2 إلى 5 من نوفمبر المقبل في مركز أدنك أبوظبي، بمشاركة وزراء الطاقة والرؤساء التنفيذيين وكبار المسؤولين والقيادات من قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والتمويل والصناعة. التفاصيل في التقرير التالي.
5: في وقت يشهد فيه العالم ارتفاعا غير مسبوق على طلب الطاقة وتقلبات جيوسياسية متسارعة، ينطلق أديبك 2026 من دولة الإمارات ليجمع النخبة التي ترسم ملامح المستقبل. أديبك ليس مجرد حدث، بل هو المعرض والمؤتمر الأكبر للطاقة في العالم، حدث أعيد تصميمه بالكامل ليركز على ما يشكل واقعنا اليوم، من أمن الطاقة والبنية التحتية إلى القفزات الجبارة في الذكاء الاصطناعي. وعلى مدار 11 برنامجاً وأكثر من 380 جلسة، يلتقي الوزراء وقادة التكنولوجيا والمستثمرون لترجمة الاستراتيجيات إلى قرارات عملية. ويبدأ الحدث بمنتدى أمن الطاقة الجديد لحماية الإمدادات وضمان استقرار الأسواق، من التكنولوجيا النظيفة وإدارة الكربون إلى أحدث الحلول الهندسية للشبكات. أديبك 2026 هو المنصة التي تحول التحديات إلى شراكات ونمو مستدام.
3: استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة في أبوظبي، الفريق أول ركن صدام خليفة حفتر نائب القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية. وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات بين دولة الإمارات وليبيا وتطويرها في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة، كما

0: ما تبادلا وجهات النظر في شأن عدد من القضايا والتطورات الإقليمية. استقبل سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي، وتناول اللقاء الموضوعات المتعلقة بشؤون الوطن والمواطن ودعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. كما تناول اللقاء الجهود المبذولة لمواصلة تطوير منطقة العين وتعزيز جودة الحياة فيها من خلال تنفيذ المشاريع والمبادرات التنموية التي تواكب تطلعات المواطنين وتلبي احتياجات المجتمع وتسهم في توفير بيئة متكاملة ومستدامة للأعمال والاستثمار. على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية عددا من وزراء خارجية الدول المشاركة في الاجتماعات كلا على حدة، وجرى بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي والشراكة في مختلف المجالات. كما تطرقت اللقاءات إلى عدد من الموضوعات والقضايا المدرجة على جدول ولأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، لا سيما التعاون في إطار المنظمات الدولية وسبل تعزيز السلم والأمن الإقليمي والدولي. وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات تتطلع إلى ترسيخ علاقات متطورة ومزدهرة مع دول العالم الشقيقة والصديقة بما يسهم في دعم جهود التنمية المستدامة. وتبادل سموه وأصحاب المعالي وزراء الخارجية وجهات نظر في شأن مجمل التطورات والقضايا الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. هذا وقد التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية دولة الدكتور نواف سلام رئيس الحكومة في الجمهورية اللبنانية، وبحث سموه ودولة الدكتور نواف سلام بين دولة الإمارات والجمهورية اللبنانية وسبل تعزيز أطر التعاون الثنائي في مختلف القطاعات. وتم خلال اللقاء الإعلان عن إطلاق مبادرة مليون خبير لبناني في الذكاء الاصطناعي ضمن مبادرات برنامج الإمارات للتبادل المعرفي الحكومي بالتعاون مع حكومة الجمهورية اللبنانية في خطوة تعكس عمق الشراكة بين البلدين وحرصهما على توسيع تبادل الخبرات والمعرفة في المجالات الحكومية والتقنية. في خبر آخر، وفي إمارة عجمان اطلع سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي على عدد من المشاريع المستقبلية في منطقة الزورة وما تتضمنه من خطط للتطوير العقاري ومشاريع للبنية التحتية وخدمات داعمة. واستمع سموه إلى شرح من شركة الزورة للتطوير العقاري حول خطط التطوير والمشاريع المزمع تنفيذها في المنطقة، ومنها تطوير وجهة ساحلية متعددة الاستخدامات على الواجهة المائية للزوار تضم مشاريع سكنية وتجارية وترفيهية وسياحية بما يسهم في تعزيز جودة الحياة ويوفر بيئة جاذبة للسكان والمستثمرين والزوار تحقيقا لمستهدفات رؤية عجمان 2030. تحت رعاية سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء رئيس هيئة أبو ظبي للطفولة المبكرة، تطلق وزارة الأسرة بالتعاون مع هيئة أبو ظبي للطفولة المبكرة النسخة الوطنية الأولى من أسبوع الطفولة المبكرة في مختلف إمارات الدولة من 16 إلى 22 من نوفمبر المقبل، في مبادرة تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية السنوات الأولى من حياة الطفل ودعم الأسرة ومقدمي الرعاية وتوسيع مشاركة مختلف القطاعات في توفير بيئات وتجارب داعمة لنمو الأطفال ورفاههم. ويأتي إطلاق الأسبوع ضمن البرامج الوطنية لعام الأسرة تأكيدا على المكانة التي تحظى بها الطفولة المبكرة والأسرة في صميم الأولويات لدولة الإمارات. تستضيف دولة الإمارات الدورة 15 لمؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية أبوظبي 2026 غدا، ويستمر حتى 1 أكتوبر المقبل، لتفتتح بذلك مرحلة جديدة في تاريخ هذا الحدث العالمي البارز. وتأتي هذه الاستضافة تأكيدا على حرص الإمارات الداعم على دعم الجهود الدولية لتعزيز العدالة وسيادة القانون ونشر الأمن والاستقرار، كما تعكس التزام الدولة بتوفير منصة عالمية للحوار وتبادل الخبرات بما يسهم في حماية الإنسان والمجتمع والبيئة ويدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة. في إمارة دبي، تمكنت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي ممثلة بقسم مكافحة الجرائم البيئية التابع لإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية من القبض على 18 متهما، وضبطت 17 صهريجا خلال النصف الأول من 2026. وجاء ضبط المتهمين لمخالفتهم القوانين عبر التخلص غير القانوني من مياه الصرف الصحي والمواد البتروكيماوية في غير المواقع المخصصة لها، مما يضر بالبيئة والصحة العامة. وأكدت الشرطة مصادرة الصهاريج واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مشددة على أهمية التزام العاملين بالضوابط المعتمدة لحماية المجتمع. بهذه الأخبار مستمعينا وصلنا إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. تحت رعاية رئيس الدولة، معرض ومؤتمر أديبك 2026 يعقد فعالياته في أبوظبي. منصور بن زايد يستقبل نائب القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية. شكراً للمتابعة، تقبلوا تحياتي من التقديم أميرة البلوشي، ومن الإخراج لؤي السعدي. إلى اللقاء.
1: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة ولتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: في ملف تمكين المرأة في الإمارات هناك حقيقة أساسية في التجربة الإماراتية. نجاح المرأة لم يقدم يوماً باعتباره مواجهة مع الرجل أبداً، هي شراكة. فالأسرة هي الحاضنة الأولى، والمجتمع هو البيئة، والمؤسسات تفتح الفرص للجميع، والقيادة تصنع السياسات وتمنح الثقة لأبنائها وبناتها، والمرأة تحول كل ذلك إلى عمل وإنجاز. لهذا نحتفي بهذا اليوم في معان تتجاوز الاحتفاء، وإنما نحتفي بمنظومة مؤسسية وطنية صنعت النجاح طوال أكثر من 5 عقود، لتبقى المرأة الإماراتية دوما محل التقدير والثقة وشريكة الإنجاز.
2: فخورين بالإمارات. من طيبة ناسها، تهواها، شمسها كل الدفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر، جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعذا بنغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر.
3: فخورين بالإمارات.

0: التربية قيم نعيشها وأخلاق تبنى فينا، رسائل ونصايح تنور لنا دروب النجاح. رسائل تربوية مع أحمد العبيدلي.
1: العقل السليم في الجسم السليم. مارس الرياضة بانتظام. الرياضة والحركة البدنية بتعطيك النشاط والتركيز في المدرسة، بتحافظ على صحتك وتزيد من قدرتك على التعلم. معاكم دايما أقرب

عام دراسي جديد. في المراحل السنية الصغيرة في فرق بين أنك تقول الطالب ذاكر عشان تنجح أو تقول شو تحب تتعلم اليوم وتتطور مع الوقت. حلو نساعد عيالنا على تنظيم نومهم ونشجعهم على الموازنة بين الدراسة واللعب والهوايات، بين اللعب الإلكتروني والنشاط البدني. مجموعة خطوات صغيرة تبدأ غالباً بكلمة أنت تستطيع. عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

0: الله يا كوب.
1: برنامج صوت الملاعب على أبو ظبي اف ام يأتيكم بالرصد والتحليل الكروي طوال منافسات ومباريات دوري أدنوك للمحترفين على أبو ظبي اف ام. صوت الملاعب.

0: المرأة هي خط الرجل وأمه وزوجته، وكل ما بادربت من جميل ومن عمل يرفع الرأس ويخرب المواطن أو يخرب الدولة، وهذا شرف، شرف للدولة وشرف لأبنائها وأبويها وأسلاف كذا.
1: الثامن والعشرون من أغسطس، من يوم واحد إلى شهر كامل. في الثامن والعشرين من أغسطس لا تقف الإمارات أمام مناسبة عابرة

0: في رزنامة وطنية، وإنما تقف أمام حكاية وطن وحكاية امرأة تنتسب إلى هذا الوطن. امرأة كانت حاضرة منذ البدايات في البيت، في الأسرة، وفي كل تفاصيل الحياة. هي التي تربي وتنمي. ثم جاءت نهضة الوطن، فلم تكن المرأة أبدا على هامش الحكاية، كانت في قلبها من البداية. ومع كل خطوة خطتها الدولة نحو الأمام، كانت ابنة الإمارات تخطو معها كذلك، من البدايات وحتى دولة المؤسسات. بالعودة إلى التاريخ، نجد أن ملامح العمل النسائي المؤسسي بدأت مبكراً. في فبراير عام 73 تأسست جمعية نهضة المرأة الضبيانية. كانت واحدة من البدايات المهمة لتنظيم العمل النسائي في الدولة. ثم جاءت المحطة الأبرز في عام 75. في ذلك العام تأسس الاتحاد النسائي العام برئاسة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة العليا لمؤسسة التنمية الأسرية، ورئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، أم الإمارات. ليشكل الاتحاد مظلة وطنية للعمل النسائي، ويقود مسيرة طويلة من التمكين والدعم والتطوير. منذ ذلك التاريخ لم يعد العمل من أجل المرأة مجرد مبادرة متفرقة، بل أصبح مشروعاً وطنياً متكاملاً. مشروعاً يهدف إلى تمكين المرأة وتعزيز حضورها وتمثيلها محلياً وعربياً وكذلك دولياً، ويتولى دراسة قضايا المرأة وفتح الطريق أمامها لتكون شريكاً كاملاً وفاعلاً في التنمية. واليوم وبعد أكثر من 5 عقود على تلك المسيرة، لا تزال حكاية النجاح مستمرة، لكنها لم تعد حكاية الوصول إلى الفرصة فحسب، بل حكاية صناعة المستقبل. ثقة القيادة كانت هي البداية. منذ سنوات الاتحاد الأولى كانت المرأة الإماراتية محطة ثقة القيادة، ثقة لم تبقى في الكلمات، بل تحولت إلى مواقع ومسؤوليات وقرارات. في عام 83 على سبيل المثال، اختيرت الدكتورة عائشة السيار لتكون أول وكيل وزارة من المرأة الإماراتية. وفي عام 2004 شهدت دولة الإمارات تعيين أول وزيرة في تاريخها، معالي الشيخة لبنى القاسمي، التي تولت آنذاك وزارة الاقتصاد والتخطيط. ثم جاءت محطة جديدة، محطة العمل البرلماني. في عام 2006 ومع أول تجربة انتخابية لنصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، دخلت المرأة الإماراتية إلى التجربة البرلمانية بقوة. وفي عام 2015 وصلت معالي الدكتورة أمل القبيسي إلى رئاسة المجلس الوطني الاتحادي، وهي التي كانت في عام 2006 أول سيدة تنتخب في التجربة البرلمانية الإماراتية. محطات تاريخية متنوعة تؤكد أن المرأة الإماراتية لم تكن حاضرة في المؤسسة التشريعية فحسب، بل وصلت إلى أعلى المواقع. في عام 2019 على سبيل المثال، رفعت نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50%، نصف المقاعد، لأن نصف المجتمع حاضر في صناعة القرار.
1: نحن عندنا المرأة تمثل أكثر من 50%، هي الأم والمربية، وهي الأخت، وهي الزوجة، وهي المبروكة، وهي المعلمة. ففي مواصفات جميلة فيكم، ما نقدر نهمش 50% أو 52% من مجتمع دولة الإمارات، مع أنها المرأة عندها الكفاءة اليوم، وأثبتت أنها مقتدرة.
0: هذه النتائج ما كانت لتتحقق لولا الدعم القيادي، وبلغة الأرقام، وفقاً لتقرير الفجوة بين الجنسين عالمياً لعام 2025 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، تتصدر دولة الإمارات دول المنطقة في المؤشر الفرعي للمشاركة السياسية للإناث بنسبة تزيد على 37%، كما تشكل نسبة النساء في المناصب القيادية الاتحادية 63%، أي ما يقارب ثلثي المناصب القيادية في الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات، كما ورد في الموقع الإلكتروني لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين. رؤية وطنية تتوجه نحو آفاق أوسع، كما في رؤية 50-50، الرؤية التي ارتبطت بسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك والتي أطلقت في عام 2025، رؤية تضع المرأة الإماراتية في قلب المستقبل من خلال تأمين جودة الحياة وتكافؤ الفرص والابتكار إلى جانب الريادة في القطاعات المستقبلية وتعزيز حضور ابنة الإمارات دولياً، هو التزام وطني استراتيجي لتمكين المرأة الإماراتية واستشراف مسيرتها حتى عام 2075. التمكين أصبح سياسة وطنية، ومع تطور التجربة انتقلت مسيرة تمكين المرأة من الإنجازات الفردية إلى الرؤية الوطنية الشاملة. في مارس عام 2015 أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة في دولة الإمارات، وفي أغسطس عام 23 جاءت مرحلة جديدة، إطلاق السياسة الوطنية لتمكين المرأة في دولة الإمارات والتي تستمر حتى عام 2031، سياسة تؤكد أن تمكين المرأة في الإمارات ليست محطات متنوعة، بل هو مسار مستمر نحو المستقبل. واليوم في 28 من أغسطس من عام 2026، لا تحتفي الإمارات بما حققته المرأة الإماراتية فقط، بل تحتفي بما يمكن أن تحققه في المستقبل. شهر كامل من الاحتفاء ومسيرة تمتد نحو المستقبل تحت شعار واضح: بنظهر الأقوى والأفضل، لأن ابنة الإمارات حين تجد الثقة تصنع الإنجاز، وحين تجد الدعم تتجاوز الممكن، وحين تنتمي إلى وطن آمن بقدراتها منذ البداية فإنها لا تسأل أين مكاني، وإنما تصنع مكانها وتفتح الطريق لمن يأتي بعدها. شكراً للوطن الذي آمن بالمرأة، وشكراً للقيادة الرشيدة التي تدعم المرأة، وشكراً لأم الإمارات. مسيرة لم تمنح المرأة الإماراتية الفرصة فحسب، وإنما منحتها الثقة لتكتب بنفسها أجمل صفحات الإنجاز في أجمل الأوطان.
1: أريد بهذا اليوم المبروك، وكل عام وانتم طيبين إن شاء الله، أريد من خلالكم من هذا المنبر تسلموا لي على أمهاتكم، وتسلموا لي على أمهات أمهاتكم المبروكات.
0: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. الدكتورة فاطمة طاهر.
2: الدكتورة فاطمة طاهر أول مبتكرة لنظام إلكتروني ساعد على الكشف المبكر عن سرطان الرئة. أسهمت الدكتورة فاطمة طاهر في الكشف المبكر عن سرطان الرئة من خلال تطوير نظام خاص ومتطور في الفترة ما بين 2010 حتى 2014، ولها ما يقارب من 14 ورقة علمية في نفس المجال، وعملت كأستاذة مساعدة في قسم هندسة الحاسوب والإلكترونيات في جامعة خليفة. حصلت على جائزة أفضل بحث دكتوراه بجامعة خليفة عام 2012.
3: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والألماس.
0: دانات من بلادي. فخورين بالإمارات. إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها، فيها سلام وتسامح، قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها: من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم، تسكن القلب والروح، فداها الروح والعين. فخورين بالإمارات.

Ja, mein Hauer.

حتى ما لو افتح شاشة

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: الحب خلت سيرتك داخل الروح،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات. تسعين أف أم، خلها دوم في البال.

0: حلا.
1: المتعة تبدأ من بوظبي اف ام. لا تغير الموجة، ارفع الصوت.

0: صناعة المستقبل.
1: المرأة الإماراتية اليوم لا تكتفي بالمشاركة في الحاضر، بل تسهم في صناعة المستقبل عبر الأفكار المبتكرة والمشاريع والمبادرات التي تعزز تنافسية دولة الإمارات عالمياً.
0: يوم المرأة الإماراتية. شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. معالي سارة الأميري.
2: في مجال العلوم والفضاء معالي سارة الأميري وزيرة التربية والتعليم، كانت سابقا رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، ومن القيادات اللي أشرفت على مشروع مسبار الأمل اللي وصل للمريخ. إنجاز ما كان بس علمي، كان رسالة واضحة: بنت الإمارات حلمها ما له حدود، والسماء أبدا ما توقف طموحها.

0: قورين بالإمارات.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا لا، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات.

0: التربية قيم نعيشها وأخلاق تبنى فينا، رسائل ونصايح تنور لنا دروب النجاح. رسائل تربوية مع أحمد العبيدلي.
1: الاستماع مهارة مهمة ضروري اكتسابها. لما نسمع بتركيز بنفهم أكثر وبشكل أفضل وبنتعلم أكثر. استخدم هذه المهارة مع والديك والمعلمين في كل نصيحة، وفي كل مرة تسمع لهم بتكون لك الفايدة والخبرة. ارفع الصوت وخلك على موجة بوظبي FM.

المتعة تبدأ من قلب العاصمة، من بوظبي اف ام. صوتي ونسك طول اليوم، تجمع الذوق والمتعة والإحساس. بوظبي اف ام.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان.
1: هيا تفضل علي
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

عام دراسي جديد. خلونا نعيش هالفرضية. طالب يرد من المدرسة وعقب الغداء والراحة يقعد وياكم 5 دقايق. 5 دقايق أو 10 بدون موبايلات وبدون أسئلة مكررة عن الواجبات، بس نسأل كيف كان يومك. دقايق من السوالف العامة والاستماع، نتعرف على طموحات وأسئلة، وممكن نكتشف تحديات باطلاعنا ومعرفتنا وتشجيعنا نقدر نعديها ونحصد التميز. عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل، أبو ظبي FM.

نعيش اللحظة معاكم ونصنع الذكرى. الأغاني الجميلة والفن الأصيل، موجة غير، إحساس غير. خلك قريب واستمتع، كل لحظة أجمل مع بوظبي.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء، الحاضر يشوف الحاضر لا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

0: السلام عليكم الأخت ريم، معاك عيسى من شركة التوصيل. عندنا طلب باسمك بس الدفع للأسف ما اكتمل، نحتاج تحدثين بعض بيانات البطاقة علشان نوصل لك إياها.
1: شركة توصيل؟ هي صح صح، البارحة أنا طالبة من الابليكيشن، بس ليش أحدث البيانات والمبلغ أصلاً خصم من عندي؟
0: صحيح، بس ما وصلنا وسوينا طلب استرجاع المبلغ لحسابك وبيوصل في ظرف يومين أو ثلاثة بالكثير، وإن شاء الله حالياً نازل تحديث فبتوصلت رسالة من البنك فيها رمز التحقق. أعطيني الرمز ونحدث لك الطلب على طول، ولا وفي هدية بعد.
1: دامتشي؟ أوكي، الموضوع في هدية يا حلاتك.
2: شو هذا؟ تم خصم مبلغ 5000 من حسابي؟ أوف، ليكون هذا نصاب؟ يا الله، كيف صدقته؟ لا لا لا، لازم أتصرف. صح، أمان.
3: أختي ريم، اللي صار معاك للأسف منتشر هالأيام. النصابين يتصلون من أرقام محلية ويوهمون الناس أنهم من شركات معروفة، وتصادف أن الطالبة غرض عن طريق الأونلاين، ويمكن ما تكون صدفة.
1: معقولة؟ بس الصوت كان عادي وأنا ما شكيت أبد.
3: هذا أسلوبهم ومتمرسين في أنشطتهم بعد، يستخدمون برامج عشان يطلعون بأرقام محلية وهمية. أي جهة رسمية ما تطلب رمز الأو تي بي ولا بيانات البطاقة.
1: والله خلاص، من اليوم ورايح ما بعطي رقمي لأي حد.
3: وتذكري أن الجهات الحكومية والبنوك أو المؤسسات المالية والخدمية ما يطلبون من موظفينهم أنهم يتصلون ويطلبون رمز التحقق وأرقام سرية أو تحديث بيانات، فخلكم حذرين.
1: صدقك والله، وأنتوا بعد اللي تسمعونا خلكم حذرين.
4: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء مروان الحسني، مواري عبد الله، عيسى الجديدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب. محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
5: في عام 1975 وتحديداً في شهر أغسطس، تخيلوا معي دولة فتية، كل شيء تقريباً كان فيها آنذاك في طور البناء، مؤسسات، مدارس وطرق، الملامح الأولى لدولة تستعد للمستقبل. وفي وسط كل هذا البناء كان هناك بناء آخر يحدث بهدوء، بناء مكان ومكانة للمرأة الإماراتية في هذه الدولة. في أغسطس 75 تأسس الاتحاد النسائي العام ليكون اتحادا يجمع الجهود النسائية تحت مظلة وطنية واحدة، يوم تحولت فيه جهود نساء الإمارات من مبادرات فردية إلى عمل مؤسسي له اتجاه ورؤية واستمرارية، ليصبح حضور المرأة جزءا أصيلا من قصة التنمية في الإمارات. شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي.
6: الدكتورة حصلوتا.
4: الدكتورة حصلوتا نالت تكريم أوائل الإمارات، كرمت عام 2015 وهي أول مخرجة تلفزيونية في الإمارات بين الفترة ما بين 1983 حتى 1990، شغلت منصب مدير تلفزيون دبي وترأست قسم الاتصال الجماهيري بجامعة الإمارات. ألفت عدداً من الدراسات الهامة حول التكنولوجيا والإعلام، وفي عام 2013 أصبحت عضو مجلس أمناء مؤسسة الإمارات للآداب.
7: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والالماس.
5: دانات من بلادي.
8: فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، وشوق لها في كل حزه،

0: ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يب طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.
1: سميت باسم الولي في أول البادي، ومن يحسب الأولى يحسب تلاياها. رفي على الكايدة يا راية بلادي، والعلم ينرد لسمنها ولقواها.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. إعلان بالذكاء الاصطناعي.
5: سعيد، أقول لك شو هالبرنامج اللي نزلته؟ سمعتك وانت تنسخ صوت صالح وتتكلم كأنه
6: هي هذا برنامج ينسخ بصمة الصوت بالذكاء الاصطناعي، نزلته عندي على الموبايل، وبعد في منه نسخة على الكمبيوتر عسب أستخدم بصمة الصوت في الجهاز كتسهيلات تقنية، وفيه بصمة الوجه بعد.
5: حلو، انزين أنا بنزل هالبرنامج عندي.
6: عادي، وفيه بعد ميزات أكثر، تقدر تخلي اللغة بنفس الصوت وحركة الشفايف وكأنك تتكلم أنت أكثر من لغة وتقول كل الكلام المكتوب.
5: يا سلام، عيال بستفيد منه؟
6: تعال تعال، في شو بتستفيد منه مثلا؟
5: وايد أمور، أنا عندي إبداعات أنت ما تعرف عنها، بنزلها عندي اليوم وبجربه.
6: هيه إبداعات؟ شوف، في ناس على اليوتيوب مسوين فيديوهات تعليمية تقدر تستفيد منهم، بس حيدك مو مال هالسوالف تطبيقات وتقنيات.
5: ومنو قال لك؟ لا يا حبيبي، أنا عندي مواهب وما أطلعها إلا عند اللزوم. أقول لك شيء، طرش لي كل الروابط على الواتساب.
6: تامر أمر. يا حمدان اذكر الله، الحين حميد بيوصل وبنعرف من الموضوع.
7: الكل يقول صوتي وصورتي على الإعلان، وأنا ما أسوي لا إعلانات ولا أفهم في هالأمور، وهالحبوب مال التخسيس أصلا أنا ما أعرف عنها شيء.
6: زين زين، خلنا نفهم الموضوع بالأول. هذا حميد وصل، تعال.
8: السلام عليكم
6: حميد، خبرنا شو مستوي بالضبط.
8: يا جماعة ليش مكبرين الموضوع؟
7: شو مكبرين الموضوع؟ أنت تعرف أني أنا الحين متورط في إعلان ما نعرف شو مصدره، وأنك استغليت صوتي وصورتي فيه. هذا غير التعليقات من ربعي وأهلي وربعي في الدوام.
8: ترى كان مطلوب مني أسوي إعلان وبيدفعوا لي، وما لقيت حد مرتب غيرك، خطرت لي هالفكرة، قلت بجرب، وما أدري إنهم خذوا مني هالفيديو ونزلوه في حساباتهم.
6: إنزين، منو هذيل؟ وين هالشركة؟ وكيف تثق فيهم؟
8: لقيتهم طرشين في الدايركت عندي في الانستغرام. تعرف أخوك مشهور وعندهم تابعين.
7: تفضل تفضل، تسوي إعلان للمطاعم لا وبلبسي الإماراتي، وانت تعرف ان هذا ازدراء للهوية الوطنية، تفضحني. واكيد هاي من الحسابات اللي تبيع اي كلام على الناس، ونحن الحين اللي نتورط. نسيت معارفي ومكانتي يا حميد؟
6: يا جماعة الخير هدوا، خلاص حميد تواصل مع الشركة، قلهم يحذفون الفيديوهات من كل منصاتهم.
8: شو احذفها؟ يعني برد لهم فلوسهم؟
6: لازم تتصرف، هالشي لازم تفهمه انت وغيرك، ان استخدامك للذكاء الاصطناعي لشيء مفيد، مو بتستغل أشكال الناس تلعب فيها وتدخلنا في مشاكل، وهذا تصرف يحاسبك عليه القانون. تحمل، دامك غلط وهكت ربيعك معاك، لازم تعرف أنه ممكن يشتكي عليك إذا ما حذفت هالفيديوهات.
8: يشتكي علي وقانون؟ لا يا أخوك، والله نيتي أني أجرب، ما كنت أبا أسوي مشكلة، لكن خلاص بكلمهم كله ولا القانون.
7: على الأقل خذ رأيي في الموضوع، على ذنكم، وأتمنى أنك تحل الموضوع يا حميد.
6: حميد لا تنسى.
8: إن شاء الله.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء مروان الحسني، ريحان العريمي، عيسى الجديدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

أبوظبي أف أم، استمع واستمتع، معاكم دائما أقرب وعيش أجواء أبوظبي أف أم. أبوظبي أف أم، صوت الإمارات اللي تحب.

0: التربية قيم نعيشها وأخلاق تبنى فينا، رسائل ونصايح تنور لنا دروب النجاح. رسائل تربوية مع أحمد العبيدلي.
1: الطالب المتميز يتحمل المسؤولية، ينتبه بالحصة وينجز واجباته ويحافظ على أغراضه ويعترف بأخطائه. المسؤولية علامة من علامات النضج والتميز، وتحمل المسؤولية صفة من صفات الناجحين.

ترجع وتتحقق أمانينا أمانينا وشمعة حبنا تولع تولع ينور مثل ليالينا ليالينا وشمعة حب

نبض الإمارات وصوت الحياة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM.

0: 1983 حتى 1990، شغلت منصب مدير تلفزيون دبي، وترأست قسم الاتصال الجماهيري بجامعة الإمارات. ألفت عدداً من الدراسات الهامة حول التكنولوجيا والإعلام، وفي عام 2013 أصبحت عضو مجلس أمناء مؤسسة الإمارات للآداب.
1: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والألماس.
2: دانات من بلادي. قبل أن تقع الجريمة تبدأ مسؤولية القانون في الوقاية وحماية الإنسان وبناء منظومة قادرة على مواجهة التحديات قبل أن تتحول إلى تهديد للمجتمعات. من هذه المسؤولية تستعد أبوظبي لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، والذي ينطلق في 26 من سبتمبر ويستمر حتى 1 أكتوبر، بمشاركة متوقعة تتراوح بين 3000 إلى 5000 شخص يمثلون أكثر من 97 دولة. هذا الحدث الدولي يمتد تاريخه منذ عام 1955، يأتي هذه المرة تحت عنوان يربط بين منع الجريمة وسيادة القانون وحماية الناس والكوكب في عصر تتسارع فيه التحولات الرقمية والتكنولوجيا الحديثة. تنظم دولة الإمارات المؤتمر بالتعاون الوثيق مع الأمم المتحدة، فيما تتولى وزارة العدل دوراً محورياً في الإعداد والتنسيق بمشاركة اللجان الوطنية والفنية والإعلامية ولجان العلاقات الدولية وشركاء استراتيجيين من بينهم مجموعة أدنك. في صميم هذا اللقاء الدولي يبرز مشروع إعلان أبوظبي، الإعلان المكون من 4 محاور رئيسة و18 مادة و67 فقرة، تمهيداً لاعتماده خلال اليوم الأول من أعمال المؤتمر. إعلان أبوظبي يستهدف ترجمة التوافق الدولي إلى أولويات عملية خلال السنوات 5 المقبلة في الوقاية وتحقيق العدالة ومواجهة التهديدات الإجرامية المتطورة والابتكار والتعاون. أكثر من 32 وزيراً للعدل و93 متحدثاً و15 فعالية رفيعة المستوى وأكثر من 200 اجتماع جانبي ومعرض يضم 38 منصة، أرقام تعكس اتساع هذا الحدث وأهمية مخرجاته المرتقبة. من أبوظبي لا يقتصر الرهان على مواجهة الجريمة بعد وقوعها، بل يمتد إلى بناء تعاون دولي يجعل الوقاية أساساً والقانون حصناً والعدالة وسيلة لحماية الإنسان وتعزيز أمن المجتمعات.
3: مع كل يوم جديد يشرق حبها في روحنا، أكيد هي تسكن الروح، هي روح الروح، لو نسير وين ما نسير حبها راسخ تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس، جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير، فخورين بالإمارات.

0: لم تعد الرياضة مجرد منافسة نحو خط النهاية، ففي بعض السباقات تتحول كل خطوة إلى رسالة، وكل مشاركة إلى أثر، وكل نهاية سباق هي بداية جديدة للعطاء الإنساني. هكذا هي حكاية ماراثون أو سباق زايد الخيري. انطلقت فكرته في أبوظبي عام 2001 مستلهمة إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وقيم العطاء التي جعلت الإنسان محوراً لكل مبادرة. وبعد 4 أعوام عبر السباق حدود دولة الإمارات. في عام 2005 حط رحاله في نيويورك في أولى محطاته العالمية، وارتبط ريعه بدعم أبحاث وعلاجات أمراض الكلى، ليبدأ اسم زايد رحلة جديدة على مضمار يتجاوز الرياضة إلى العمل الإنساني. ومنذ ذلك الحين اتسعت مساحة العطاء الإنساني من الولايات المتحدة إلى جمهورية مصر العربية، ومن أبوظبي إلى مدن في قارات مختلفة. ظل سباق زايد الخيري يحمل رسالة واحدة، أن الرياضة يمكن أن تكون طريقاً للعطاء. في موسم 2025-2026 اتخذت الرحلة بعداً عالمياً واسعاً عبر محطات في الصين والبرازيل والإمارات ومصر والولايات المتحدة والمجر. وفي 27 من سبتمبر الجاري يعود سباق زايد الخيري إلى الصين، نحو 15,000 مشارك متوقع حضورهم، بينهم 50 عداء وعداء من دولة الإمارات، في سباقات تمتد من 5 كيلومترات إلى نصف الماراثون والماراثون الكامل. هنا تصبح المسافة أكثر من أرقام، والخطوة أكثر من حركة، والسباق هو أكثر من مجرد منافسة رياضية. عداؤون يركضون نحو خط النهاية، وفي الجهة الأخرى يواصل العطاء طريقه نحو من يحتاجه، من أبوظبي وإلى كل المحطات في كل قارات العالم. تنتقل المحطات وتبقى الرسالة واحدة، رياضة تحمل هوية الإمارات، وعطاء يحمل اسم زايد، ورحلة إنسانية لا ينتهي أثرها أبداً عند خط النهاية. عند خط النهاية
1: نعيش اللحظة معاكم. ونصنع الذكرى. ولا مغربي هواكم. أبوظبي FM.

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن رسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة، تسمعه الصفوة.

0: كأس الخليج العربي، تحليلات ونقاشات كروية يوميا قبل المباريات في صوت الملعب.
1: دارنا داركم، حي من جابكم، أهلا أهلا بالخليج.
0: خليجي 27 على أبوظبي FM.

0: خلك قريب وخلك على موجة أبوظبي FM.
1: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
2: مكالمتك ورقمك مسجلين
3: والشرطة بتتصرف معك.
4: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
5: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
4: التماسك والتلاحم المجتمع

0: الانتماء والولاء الوطني.
1: أمنكم مسؤولية. حماية الحسابات الإلكترونية.
2: مريم شوفي سرحانة.
3: لا والله ماشي، بس وايد من ربيعاتي حساباتهم تهكرت.
2: تهكرت؟
3: تخيل يا حمد، تخيل حساباتهم انسرقت وبياناتهم الشخصية وتعرضوا للانتحال الإلكتروني.
2: فعلا هاي مخاطر حقيقية واجهناها في العصر الرقمي. تعرفين ليش؟
3: في شيء ثاني بعد غير هالهكر؟
2: نعم، في طرق ثانية خطيرة وايد.
3: مثل شو يعني؟
2: عندك القرصنة، وهي طريقة يستخدمونها لانتحال الشخصيات وسرقة أسماءنا وعناويننا وأرقام هواتفنا.
3: أوف، وليش كل هذا؟
2: عشان يوصلون لبيانات بطاقات الائتمان ويستخدمونها لأغراض غير قانونية أو لتحويل المبالغ لحساباتهم.
3: إنزين شو المفروض نسوي عشان نحمي أنفسنا؟
2: في خطوات لو اتبعتيها بتحمين نفسك وبياناتك. استخدمي كلمات مرور قوية ومختلفة عن كل حساب، ولا تشاركينها مع أي حد، واحرصي على تحديث البرامج، ولا تفتحين الروابط المشبوهة لأن يمكن تحتوي على فيروسات تخرب الأجهزة وتفتح باب للهكر أنه يفتح بياناتك.
3: زين أنك خبرتني عشان أخذ حذري وأنتبه للتحديثات وابتعد عن كل الروابط المشبوهة.
2: ويا مريم، ترى الجهات الرسمية مو بمقصرة، لازم يكون عندك وعي بالمخاطر الإلكترونية وكيف تحمين نفسك منها.
3: وكيف أقدر أزيد الوعي بخصوص هالموضوع؟
2: لازم تطلعين على النصائح الأمنية من مصادر موثوقة مثل شرطة أبوظبي وحملاتهم التوعوية الدورية اللي تنشر في حسابهم الرسمي.
3: وعندهم رقم للتواصل؟
2: نعم، على أمان 800-26-26 للإبلاغ بشكل مباشر عن أي محاولة اختراق.
3: مشكور مشكور يا حمد، زين أنك تنبهتني.
2: وتذكري يا مريم أن دائما حماية بياناتك الشخصية مسؤوليتك أنتي، ولازم تأخذين الخطوات اللازمة لحماية نفسك من المخاطر الإلكترونية.
1: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء ياسر الغداني، هيا القايدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
4: عام دراسي جديد. مع بداية العام الدراسي أمورك جاهزة والكتب مرتبة والمنبه يعلن موعد النشاط اليومي الصباحي، لكن لأولياء الأمور وللمعلمين والمعلمات نقول خلكم قريبين من الطلاب والطالبات، اسألوهم عن يومهم، اسمعوا أسئلتهم وشجعوهم، لا تخلون الواجبات هي الهدف، اكتشفوا تفاصيل تجاربهم مع الدراسة والمواد ونموا مهاراتهم ومواهبهم. يمكن بين الطلاب مشروع موهوب يحتاج اللي يكتشفه. عام دراسي جديد، صفحة جديدة.
5: صوت الملاعب.
6: محاولة ملعوبة وكرة تتحرك بشكل حلو. الله الله يا فنان، الله يا جول.
5: برنامج صوت الملاعب على أبو ظبي اف ام يأتيكم بالرصد والتحليل الكروي طوال منافسات ومباريات دوري أدنوك للمحترفين على أبو ظبي اف ام. صوت الملاعب.

0: الله الله يا زين اللي حضرت
1: من ذاكرة الزمن نستحضر الماضي على أبو ظبي FM.

0: التربية قيم نعيشها وأخلاق تبنى فينا، رسائل ونصايح تنور لنا دروب النجاح. رسائل تربوية مع أحمد العبيدلي.
1: كل يوم دراسي هو فرصة جديدة للتعلم والنجاح. ابدوا يومكم بابتسامة واسمعوا لمعلمينكم. المعرفة هي طريق المستقبل، ومن الجميل أن يساعد الآباء عيالهم في البيت بالأمور الدراسية. التعاون المدرسي المنزلي مطلوب لنجاح الطلاب. فخورين بالإمارات.
2: إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها. فيها سلام وتسامح، قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المهم.

0: مع أبوظبي اف ام.
1: وين رايح؟
0: صوتك الاقرب واحساسك الاجمل، يومك احلى ولحظاتك اجمل. استمع واستمتع.
1: وين رايح؟
0: وعيش اجواء أبوظبي.

نعيش اللحظة معاكم ونصنع الذكرى. الأغاني الجميلة والفن الأصيل، موجة غير، إحساس غير. خلك قريب واستمتع، كل لحظة أجمل مع بوظبي FM.

0: على موجتنا
1: أبو ظبي أف أم.
0: الحكاية أحلى والأغنية أقرب. أبو ظبي أف أم.

نبض الإمارات وصوت الحياة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM.

قبضة بي اف ام، حيث يبدأ المزاج الجميل. نغم يلامس القلب. صباحكم ومساكم أجمل مع أبوظبي FM.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: الحب خلت سيرتك داخل الروح،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات. تسعين أف أم، خلها دوم في البال.
2: شكراً أم الإمارات.
3: حين نتحدث عن تمكين المرأة الإماراتية فإننا نستحضر بكل فخر رؤية وعطاء سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات، التي كرست جهودها لعقود من أجل دعم المرأة والأسرة والمجتمع، لتصبح المرأة الإماراتية اليوم نموذجاً مشرفاً يحتذى به في المنطقة والعالم.
2: يوم المرأة الإماراتية.
4: يوم المرأة الإماراتية.
2: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي.
5: الدكتورة حصة العتيبة.
6: الدكتورة حصة العتيبة سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الاتحاد السويسري وإمارة ليختنشتاين، أول سيدة تتقلد منصب سفير مكرر، وأول سيدة سفيرة في تاريخ الفاتيكان. وكانت الدكتورة حصة العتيبة والشيخة نجلاء القاسمي أول سيدتين في تاريخ الدولة يتقلدان منصب سفير في الخارج عام 2008. وتعد الدكتورة حصة العتيبة أول سيدة سفيرة في تاريخ الفاتيكان شغلت منصب سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الاتحاد السويسري منذ عام 2022، كما تقلدت العديد من المناصب في وزارة الخارجية، منها منصب سفيرة الدولة لدى هولندا بين 2019

0: ممكن نروح. لا لا، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير، حبها راسخ. تقدر تسمي المصير، الطيبة فيها طبع، ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس، جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
1: فخورين بالإمارات.

0: التربية قيم نعيشها وأخلاق تبنى فينا، رسائل ونصايح تنور لنا دروب النجاح. رسائل تربوية مع أحمد العبيدلي.
1: النجاح في المدرسة مو بس بالدرجات اللي تحصل عليها، النجاح يكون بعد بالأخلاق الحميدة والاحترام والتعاون وحب الخير للآخرين. خلك طالب متميز بعلمك وأخلاقك وتكون قدوة حسنة لغيرك. كل جديد وكل ما تحب تسمعه نغم يلامس القلب على بو

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: هيا تفضل علي،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي FM

0: لأن ذوقك يستاهل الأفضل.
1: أبوظبي أف أم.
2: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
3: مكالمتك ورقمك مسجلين
4: والشرطة بتتصرف معك.
5: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
6: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
5: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
2: أمنكم مسؤولية.

0: خلك حذر.
1: ألو،
2: السلام عليكم الأخت ريم، معاك عيسى من شركة التوصيل. عندنا طلب باسمك بس الدفع للأسف ما اكتمل، نحتاج تحثين بعض بيانات البطاقة علشان نوصل لك اياها.
1: شركة توصيل؟ هي صح صح، البارحة أنا طالبة من الابليكيشن، بس ليش أحدث البيانات والمبلغ أصلاً خصم من عندي؟
2: صحيح، بس ما وصلنا وسوينا طلب استرجاع المبلغ لحسابك وبيوصل في ظرف يومين أو ثلاثة بالكثير، وإن شاء الله حالياً نازل تحديث فبتوصلت رسالة من البنك فيها رمز التحقق. أعطيني الرمز ونحدث لك الطلب على طول. ولا وفي هدية بعد
1: دامتشي. أوكي، الموضوع في هدية يا حلاتي.
3: شو هذا؟ تم خصم مبلغ 5000 من حسابي؟ أوف، ليكون هذا نصاب. يا الله، كيف صدقته؟ لا لا لا، لازم أتصرف. صح، أمان.
4: أختي ريم، اللي صار معاك للأسف منتشر هالأيام، النصابين يتصلون من أرقام محلية ويوهمون الناس أنهم من شركات معروفة، وتصادف أن الطالبة غرض عن طريق الأونلاين، ويمكن ما تكون صدفة.
1: معقولة؟ بس الصوت كان عادي وأنا ما شكيت أبد.
4: هذا أسلوبهم ومتمرسين في أنشطتهم بعد، يستخدمون برامج عشان يطلعون بأرقام محلية وهمية. أي جهة رسمية ما تطلب رمز الـ OTP ولا بيانات البطاقة.
1: والله خلاص، من اليوم ورايح ما بعطي رقمي لأي حد.
4: وتذكري أن الجهات الحكومية والبنوك أو المؤسسات المالية والخدمية ما يطلبون من موظفينهم أنهم يتصلون ويطلبون رمز التحقق وأرقام سرية أو تحديث بيانات، فخلكم حذرين.
1: صدقك والله، وانتوا بعد اللي تسمعونا خلكم حذرين.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء مروان الحسني، مواري عبدالله، عيسى الجديدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
5: فخورين بالإمارات.
6: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
5: فخورين بالإمارات.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM

ولا أحسب لعدة للهوى عندي حسام. عتابات حلوة حلوة يا محلى العتاب، عتابات حلوة.

0: كلمة استكثرك وقتي علي وغداك عادت زماني كل ما طار هون
1: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: أبو غبي FM 90 FM خلها دوم في البال.

0: أبوظبي أف أم، استمع واستمتع، معاكم دايما أقرب، وعيش أجواء أبوظبي أف أم. أبوظبي أف أم، صوت الإمارات اللي تحبه. القيادة التي آمنت بالإنسان.
1: منذ تأسيس دولة الإمارات حظيت المرأة بدعم استثنائي من القيادة الرشيدة التي آمنت بأن بناء الوطن يبدأ ببناء الإنسان، واليوم تواصل المرأة الإماراتية مسيرتها بثقة، متسلحة بالعلم والكفاءة والفرص المتكافئة.
0: يوم المرأة الإماراتية.
2: يوم المرأة الإماراتية.
0: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. معالي نور الكعبي.
3: ومع شخصية لها بصمة كبيرة في الإعلام والثقافة، معالي نور الكعبي وزيرة الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية. تولت منصب وزيرة الثقافة والشباب سابقاً، واشتغلت على تعزيز حضور الإمارات في الصناعات الإبداعية. كانت وراء دعم فنانين، كتاب ومبدعين، وشاركت أيضاً في تأسيس مشاريع إعلامية عالمية من أبوظبي. شخصية قيادية بروح شبابية وقلب قريب من الجمهور.
4: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والالماس.
0: دانات من بلادي. فخورين بالإمارات.
5: قصة حب ما تنتهي، والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يبت طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات
0: فخورين بالإمارات.